النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المعجزة مستمرة إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد وقع التحدي للمعاندين فكانوا عاجزين ولو أن يأتوا بمثل سورة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فعجز المعاندون في ذلك الزمن عن أن يأتوا بمثله وهم البلغاء الفصحاء، ولما حاول بعضهم خرج كلامهم ركيكا ضعيفا، سخر منهم حتى من صدقهم، حتى إن الوليد بن المغيرة مع كفره وبغضه للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أوله لمثمر وإن آخره لمغدق وما هذا بقول بشر. وأما معنى النور في الآية أي الهادي، أي أن الله هدى أهل السماوات وهم الملائكة، وهدى بعض أهل الأرض من إنس وجن. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: لمجدك.
1: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا

خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وتكشف بها كربي وتغفر بها

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوء التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره، بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله، وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا الإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذاة للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون، والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث لسعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه، فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العربي، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى: فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631: وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان، فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة، مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية: على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال: إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره. وأول البخاري في موضع آخر: الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب، وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى: وهو معكم، قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال: نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي: وأنبأنا الحاكم قال: حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت عمي أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة، وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب، قال الله تعالى: وجاء ربك، إنما تأتي قدرته. وإنما القرآن أمثال ومواعظ، قال البيهقي، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

اتفق أهل الحق على أن الأموات المؤمنين ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم، وكذلك بقراءة القرآن على قبورهم، واستدلوا لذلك بأدلة، منها حديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ثم غرس على قبر نصفا وعلى قبر نصفا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. فيستفاد من هذا أنه إذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه. وكان أحمد بن حنبل أنكر على من يقرأ على القبر، ثم أبلغه أصحابه أثرا عن بعض الصحابة وهو ابن عمر فرجع عن رأيه. قال النووي في كتابه الأذكار: ما نصه؟ وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر استحسن ذلك.

وهاجت العيس تبغي رحب ساحتكم.

سلم يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر البارئ

كأنهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم.

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله، ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفائدة هذا التفكر قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم، لأنهم أعرفوا الخلق بالله، فلا جرم أنهم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عبادة.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء، وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعزائنا، ليعلم أن الأنبياء كانوا زاهدين في الدنيا يؤثرون الآخرة عليها، لا يكثرون من الطعام ولا يتتبعون مفاخر الملابس ولا الأثاث. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخبز والخل أحيانا ليس معهما شيء، وأحيانا كان يأكل الخبز والزيت، وأحيانا كان يأكل التمر والماء أياما في الصباح والمساء. وليعلم أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه إلا من حفظه الله، فالعاقل لا يتأنق في الأكل. لذلك من الأولياء من يأكل الخبز الناشف يبله بالماء ويأكله. فالمسلم العاقل بقدر ما يقلل من زخارف الدنيا وشهواتها يكون أقرب إلى الله. سليمان كان عنده من الملك ما لم يعطي الله أحدا من خلقه، وكان يأكل من خبز الشعير ويأكل من اللبن الذي صار متناهيا في الحموضة، مع أنه كان يذبح للناس كل يوم 100,000 ذبيحة من الغنم وثلاثين ألفا من البقر. الله لا يأمر بالتنعم، لو كان يأمر بالتنعم لكان الأنبياء سبقونا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وسيدنا عمر كان يكتب لبعض ولاته الذين ولاهم بعض النواحي يقول: إياكم والتنعم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث أن بعض المؤمنين من كثرة البلاء الذي ينزل عليهم في الدنيا يخرجون من الدنيا وما عليهم خطيئة، الله يطهرهم من كل خطاياهم بهذه البلايا، فلا يكون عليهم شيء في قبورهم ولا في آخرتهم، حتى إن بعض الناس تصيبهم عقوبة في الدنيا على الصغائر التي عملوها، لأن الصغائر بعض الناس الله لا يعاقبهم عليها وبعض الناس يعاقبهم عليها. كان رجل من الصحابة رأى امرأة أعجبته فصار يتبعها نظره، ثم وهو في الطريق اصطدم وجهه بجدار فسال دمه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أراد بك خيرا، وإن هذا جزاء تلك النظرة. فيفهم من هذا أن بعض الناس الله يجازيهم على معاصيهم في الدنيا، وأما أكثر الناس فإن الله يؤخر لهم عقوبتهم إلى الآخرة، لكن الذي يجازيه الله في الدنيا يكون أحسن من الذي يؤخر له العذاب إلى الآخرة، لأن هذا بهذه المصائب تسقط عنه العقوبة في الآخرة. ثم إن كثيرا من الناس يكفرون كفريات شنيعة شناعة كبيرة، وهم بحسب الظاهر يتقلبون في النعيم، فهؤلاء لا يدل حالهم على أنهم من المرضيين عند الله، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقد جاء في الحديث أن امرأة عرضت بنتها على الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت تمدحها للرسول بالجمال وبأنها تامة الصحة، حتى إنه لم يحصل لها صداع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء قليل الخير في الآخرة، قليل الخير في الآخرة عند الله، فالذي أراد الله به خيرا يبتلى في الدنيا. بعض الناس الذين لا يبتلون في الدنيا من شدة غرورهم يقولون: الله يحبني، وكلامهم هذا عكس الحقيقة، لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء. والبلاء أنواع عديدة: أوجاع الجسم بلاء، والفقر الشديد بلاء، وأذى الناس بلاء، فمن أراد الله به خيرا يبتليه. ومن الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون، فيقولون: نحن كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة أصابتنا المصائب، فينفرون من التزام العبادة ويقولون الطاعة ما نفعتنا، يعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا لقيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل على الطاعة، علموه أن الذي يقبل على الطاعة قد تصيبه مصائب ما كانت تصيبه من قبل. يقال له: لا يغرنك الشيطان، لأنه قد يقول لك أنت كنت في راحة وبسط قبل أن تقبل على الطاعة، فهذه الطاعة صارت شؤما عليك. قد يقول له الشيطان ذلك ليعود إلى الانغماس في المعصية والبعد عن الطاعة الذي كان فيه، فيقال له: إياك أن تنقلب إلى ما كنت عليه. كثير من الناس بعد الإقبال على الطاعة تصيبهم المصائب، فينقلبون من الطاعة إلى ما كانوا عليه من الفساد. لكن من عرف الدين كما يجب لا يؤثر فيه ذلك، بل إن بعض الناس يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والراحة، وهؤلاء هم الأولياء، فإنهم يفرحون بالبلاء. حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد للمريدين، أي لطلاب الآخرة المقبلين عليها، فإن هؤلاء إن بلغهم الفقر بعد أن كانوا بحالة بسط يعتبرونه عيدا، فيزيدون في الطاعة بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله للرسول الجزيرة العربية كانوا يأتون إلى المدينة غرباء، ليس لهم فيها لا أهل ولا معارف، وهم بحالة بؤس وفقر شديد، حتى إن أحدهم ليس له إلا ثوب واحد يربطه على رقبته وينزل إلى ركبتيه، يبدأ بستر ظهره به ثم يجعل طرفيه إلى خلف. ومع هذا كانوا يقومون بالليل ويصلون ويجلبون الماء للمصلين، همتهم قوية. ثم هؤلاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم الله بسط عليهم الرزق، فصار أحدهم يملك ما يكفي 100 نفس وأكثر. وكان سيدنا علي رضي الله عنه فقيرا إلى حد بعيد، حتى إنه مرة من الجوع خرج فلقيه يهودي له بستان وفي بستانه بئر، فظنه اليهودي بدويا ولم يعرف أنه من علية قريش من حيث النسب ومن حيث وضعه الخاص، أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة. ظنه بدويا فقيرا جاء إلى المدينة ليتعيش، فقال له: تخرج لي من بئري 17 دلوا وأعطيك على كل دلو حبة تمر. فوافق فأخرج له 17 دلوا وأخذ 17 حبة تمر وانصرف. كان أحدهم يصبر على حبة تمر أو حبتين أو نحو ذلك، ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة في قيام الليل والصيام وغير ذلك من الطاعة. بهؤلاء نصر الله هذا الدين، ثم سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بسط عليه الرزق فصار زكاة ماله 40,000 درهم، ثم وزع هذا المال ما أمسكه عليه، ولما مات ما وجدوا عنده إلا 700 درهم فقط، هذا الغنى فرقه في طاعة الله. وأما بالنسبة للطعام فكانوا يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يأخذ قسما منهم يطعمهم، وبعض الصحابة يأخذون قسما فيطعمونهم، لأن هؤلاء الصحابة ليس لهم أهل ولا مال ولا معارف، صبروا على هذا الفقر والبؤس صبرا تاما، وكانوا بعدما يأكلون يعودون إلى المسجد ليناموا فيه، كان منامهم في مؤخر المسجد. فلو كان الصحابة مثلنا يلتزمون التنعم بالأكل اللذيذ والثياب الفاخرة ما انتشر الإسلام، بل كان بقي في الجزيرة العربية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

مسجد قباء. أيها الأحبة، يستحب لزائر المدينة المنورة أن يقصد ناحية قباء، وهي قرية لطيفة على بعد 3 أميال من المدينة تقريبا، أي مسافة نصف ساعة مشيا من المسجد النبوي، فيسن زيارة مسجدها، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وصوله من الهجرة مع أبي بكر إلى قباء. وجاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر يفعله. ويستحب للزائر أن يقصد قباء متطهرا، قاصدا التقرب إلى الله بزيارة هذا المسجد والصلاة فيه، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي. ومسجد قباء هو الذي نزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. رزقنا الله وإياكم زيارة مسجد قباء. آمين.

عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم.

تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعن الأحنف قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أحنف، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وعن وديعة الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعرف عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل.

الرقى الشرعية لا تنافي التوكل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الترمذي. إخوة الإيمان، الرقى التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان فيها عبادة غير الله، وأما الرقى التي من القرآن أو من ذكر الله فإنها جائزة نافعة بإذن الله، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره. صح في ذلك عدة أحاديث، من ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. قال ذلك مرارا، فعلمنا بذلك أن الرقية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان بكلمات خبيثة من دعوة كوكب أو شمس أو قمر أو دعوة ملوك الشياطين. فهذه الرقية التي فيها كلمات كفر هي التي تنافي التوكل على الله، وأما ما كان من ذكر الله فإنه مستحب في فعله ثواب مع النفع الحاصل بالشفاء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم، وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى
وابتغاء للأجر من الله سبحانه مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً.

أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم.

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

أكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه

0: صلِّ وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الاثنين 8 حزيران 2026 الموافق ل 22 ذو الحجة 1447. معكم من وراء الميكروفون علي أباني، واليوم زميلتي ميان دمشقية معي بالستوديو. أهلا وسهلا يا ميان.
1: أهلا فيك علي.
0: فيقنيك بكير ويقول أنت بتفيق إلا تحضرين.
1: نعم نعم. يعني دق الألارم تاعي هون.
0: أهلا وسهلا بميان. اليوم إيمان ما حتكون معي بالحلقة لليوم ولا الأربعة ولا تنين الجاي لأنه عندها امتحانات بالجامعة.
1: فتقول
0: نعم ندعي لها بالتوفيق إن شاء الله. بفتكر هي عم تسمعنا هلأ. بدي رحب بكل المستمعين، بدي أتمنى له نهار حلو، كمان أسبوع موفق إن شاء الله. خلينا نبلش هيك نهارنا بطاقة إيجابية. حضروا شي سخن نشربه سوا ونعمل صبحية مفيدة بإذن الله.

0: أزورك
1: كمان بدي وجه تحية لسامي زنهور اللي معنا اليوم على المكسر. سامي بيكون خيو لكمال. بعطي كتير تفاصيل أنا
2: بس حلوين هالتفاصيل. نعم. على فكرة المستمع بيحب يسمع
1: بيحب يعرفون صح. وتحية لمريم دمشقية كمان. نحن كنا
2: هي مثل أختي بس مانا أختي
1: بس تقربيك.
2: نعم.
1: من عائلة
2: بنت العام.
1: نعم كنا من المتوقع نطلع كمان لايف على يوتيوب بس على ما يبدو للأسف عنا يعني مشكلة تقنية إن شاء الله بنحلها خلال الحلقة. بدي وجه تحية لأنجي. حبلش أقرأ رسائلكم اللي عم تبعتوها على رقم الواتساب 0166 7602. أنجي بتصبح علينا وكمان بدها تقول الجروب جروب القلوب البيضاء فائد كتير لصوت الحاجة فاطمة الله يعافيها. بدي وجه تحية كبيرة للحاجة فاطمة سعد. نعم. اللي هي كانت هالسنة بالحاج و
2: يعني شفتك عم تعمل معها مقابلة.
1: نعم يعني مدعوم الحاجة فاطمة وكمان لأنها يعني سبحان الله مرضت لما رجعت وعندها مشاكل شوي هيك بصدرها. إن شاء الله بنتمنى أن يكون صارت أحسن اليوم لأنه شفتها رجعت هيك نشيطة على الجروب. نسرين الشعار بتصبح عليك يا ميان وعلينا وكمان بتوجه تحية للحاجة فاطمة وبتقلها سلامة قلبك الله يعافيك. وبتخص بالذكر أحبابنا الغوالي لينا وأنجي وسارة وفاطمة حمسي هادي هادية نورة عربو سهام لما ميسا مدام بلاي الصديق محمد فخر الدين وبتصبح عليهم جميعا وهيك عم تدعينهم دعوة حلوة.
2: في عنا رسالة من سناء الشمس بتقول صباح الورد وفي كمان عنا رسالة من أم أويس بتقول يسعد لي صباحكم الحلو بالقشطة والعسل. بحبكم علي وإيمان كمان وجه نحن تحية لإيمان وبحب وجه تحية لأم أحمد سمحة ولمحمد حسين عياش وحنان الأنصاري عمر ومحمد وسمير والقائد عمر حندوس وزوجته وابنته عاتيكا.
1: هلا صاروا عم يصلحوا لنا العيلة لأنه أنا وإيمان كنا نقول حندوس. إجانا يعني طلب خاص من البقاع إنه يا جماعة ما بقى تقولوا حندوس حندوس.
2: إيه.
1: نعم طيب بلال ناصر للحاج بلال ناصر بيصبح علينا وعلى أسرة الإذاعة وبيصبح على عائلته رفاق الحاج وكمان عم يطلب إنه يستغفروا لأله. شو رأيكم نبلش بدعاء اليوم ندعي سوا بإذن الله ومن بعدها منكفي الفقرات.
3: دعاء اليوم

أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أسألك التثبت في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك.

0: ورد اليوم.
1: حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الاثنين 22 ذو الحجة 1447 الموافق ل 8 حزيران 2026. أكيد نذكركم بإخلاص النية لله رب العالمين وبالنطق الصحيح الله الله ربي لا أشرك به شيئا 500 مرة.
2: نعم حلو كتير هالورد، وخاصة للناس المكروبة أو حاسة مثلا الموضوع هيك مدقر معهم بالرزق.

0: بدي أوجه تحية لإيمان عم تسمعنا حتى فنجان القهوة من أدى ما شاء الله
1: بسم الله ما شاء الله صحة وعافية إيمان،
0: لأنه هلا عم تحضر حالها للامتحان، هي امتحانها ببلش الساعة 9.
1: الله يوفقها،
0: نتمنى أنه تعمل منيح إن شاء الله. سامي عم بيسأل الامتحان شو عم تعمل، عم تعمل إيمان دبلوم ما شاء الله، الله يقويها.
1: آمين.
0: طيب شو عنا رسائل كمان يا ميان؟
1: في عنا رسالة من أماني الحسيني اللي قلت لها تحت الهواء أنه هي حصتي.
0: نعم،
1: وأنا بعتز بهذا الشيء.
0: أماني قلت لها لميان تحت الهواء، قلت لها لا أنت أقري رسالة أماني لأنه هي من حصتك.
1: أنا معزة أماني عندي كتير خاصة
0: كلنا الصراحة.
1: أماني بتقول أهلا أهلا، أسعدكم الله تعالى علي وإيمان وميان، وفقك الله يا إيمان، وتحية لكل المستمعين.
0: نعم، نحن كمان مجهلة تحية. كمان عندي رسالة من عبير علوان، بتقول بتوجه تحية للحاجة فاطمة وبتدعي لها بالمعافاة. كمان عندي رسالة من أم الحسن بتصبح علينا، بتقول الحمد لله على سلامة الحجاج، وكمان عم تطلب منهم أنه يستغفروا له، وسلام خاص للحاجة فاطمة سعد. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا عندي رسالة من سارة الأحمد، بتوجه تحية لنا وكمان تحية لزوجة عبد الله عباس ووالده الحاج أشرف، وبدها توجه تحية لطلابة بالترمينال يلي عم يقدموا الامتحانات، وبتقول لهم إن شاء الله هيك بالتوفيق، والله يفتح عليكم فتوح العارفين.
1: آمين. في عنا كمان رسالة من أسماء الخرفان بتقول أسعد الله صباحكم، وبتقول أنا بلشت، بعتت لنا صورة العدد.
0: ما شاء الله دايما أسماء بتشجعنا هيك على الخير، الله يقويك.
1: علي، على سيرة الحجاج، أنت كمان عملت مقابلة معهم النهار
0: نعم، استقبلتهم بالمطار، وكان
1: كيف كان الجو؟
0: رائع الجو، كتير حلو هيك، بتعرفي هذه اللقاءات بتكون مليئة بالمشاعر، والناس مشتاقة أنه يرجعوا الحجاج، فالحجاج راجعين وقلبهم هونيك مثل ما بيقولوا، فكانت لقاءات جميلة جدا جدا، يعني ما حضر بعد اللايف يفوت يحضره.
1: كتير حلو كان.
0: نعم.
1: حضرته.
0: حضرتي؟
1: نعم أكيد
0: تأثرتي، لأنه أنت من الناس اللي دائما بحالة شوق أنك ترجع تروحي.
1: إن شاء الله، الله يرزقنا العودة.
0: آمين آمين. No.

0: ليش قطعت الجنريك؟ الناس بتحب الجنريك على فكرة.
1: هو حلو هذا الجنريك.
0: طيب الطقس كيف بده يكون؟ حبلش نشرة الطقس اليوم بخبر وصلني من يومين انه في موجة حار اللي هي الاولى يعني حتوصل على لبنان بدءا من الاربعاء هيك عم بيقولوا هن، وحيتأدي لارتفاع كبير بدرجات الحرارة ورطوبة عالية وحضروا حالكم. الخبرية مش مزبوطة.
1: اوكي انا انبسطت انه مش مزبوطة.
0: مش مزبوطة الخبرية. نحنا بعدنا عم نعيش اجواء ربيعية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، وبتوصل هالاسبوع لعتبة الثلاثينات. رطوبة شوي بتنخفض بالجو، وبعدنا عم نشوف بعض الضباب على المرتفعات خاصة بالمناطق الشمالية. ما مبين معنا هالاسبوع انه في درجات حرارة يعني فوق معدلات او شيء غير معتاد. ليش عم تضحك سامي؟ شو في شيء؟ في شيء
1: شكله بيحب البرد.
0: ما بعرف. لا هو ما بعرف. هلا بنعرف تحت الهواء لانه سامي بتجي تحكيت فجائيه يعني. ما بعرف
1: كل خطر له شيء ما خصه يمكن
0: استحى هيك استحى. طيب اللي بدي اقوله، انا حكيت كتير بنشاط سابقه عن ظاهره النينو اللي هو ارتفاع درجات الحراره بالمحيط الهندي، وهذا كل اربع سنين بيرتفع بيؤدي ل كيف بدي اقول لك لشيء استثنائي بالمناخ يعني. هذا توقعات ودراسات. هالسنه ارتفعت نسبه درجه الحراره بالمياه الهندي، وهذا الشيء من المتوقع يؤدي الى صيف حار جدا بلبنان هيك بيقولوا، وخريف ماطر جدا. هيك
1: انا ما بتحمس على الشوب ابدا يعني.
0: ما كلنا الصراحه. بس انا هيك دائما الدراسات اللي بتطلع بوجي وبشوفها بحب شاركها مع الناس من باب الاستئناس يعني. وهذه كانت نشره الطقس، ويبقى العلم عند الله.
1: اكيد
0: عندك ميان احوال الطرقات.
1: عندنا شوي كم خبريه. في عندنا حركه المرور كثيفه على اوتوستراد دبي باتجاه انطلياس وصولا حتى الدوره، وكمان حركه المرور كثيفه من ظهور العبادية باتجاه مستديرة علي، وكمان في عنا حركة مرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار.
0: نعم يعني بداية أسبوع دايما في عجقة على أبواب المدينة.
1: طبيعي.
0: نعم. طيب شكرا.

0: بدي صبح على فاطمة الحمصي اللي هي بدورة بتصبح على كل أسرة الإذاعة. الحمد لله على سلامة زوجي الشيخ سمير وبتقول له نورت البيت الشيخ سمير حلواني. كمان تحية لإلي تحية لإله لإلي عم تقول تحية لإلي لا لا لا لا لا, لا يعني عم تقول تحياتي إلي ولأولادي وإخواتي وأولادهم والمستمعين وأهل القلوب البيضاء. نحن كمان بنوجه لكم تحية. كمال زنهور عم بيقلنا صباح وعنده امتحانات كمال كمان, نتمنى له التوفيق.
1: آمين.
0: وكمان الست فاطمة الحمصي بتقول لحين على الشوب.
1: عن جد لحين على الشوب.
0: نعم.
1: والرطوبة أخ. يلا في عنا رسالة من إيمان.
0: إيمان
1: زميلتنا إيمان.
0: إيش عم
1: لا بعتت ليها صراحة على خاص. عم تقول عم أسمعكم صباح وحلو الشعور إنه نسمع صباح المعرفة. هلأ جربته. بدي أقول لها إيمان إنه هو أحلى لما نحنا نسمعها إلها.
0: نعم صراحة. أيوة أيوة ما شاء الله. طيب أدي بعد معي وقت للإعلانات سامي. معنا 3 دقايق.
1: خلينا نقرأ رسالة أماني. ما بتعرف شو ما رح أقرأ رسالة أماني حتى ما هيك نخجلها زيادة لأنه بعثت لي هيك رسالة على الخاص. بوجه لها كمان تحية.
0: طيب أوكي. عندي رسالة من ميرنا مرعي بتبعت سلامة لوالدها الحاج نعيم مرعي ووالدتها الحاجة مها مرعي ولعماتها سناء ورجاء وبتقولهم أنه هي بتحبهم كتير كتير كتير. كمان أحمد علوي من ألمانيا بوجه تحية لوالدته وزوجته لابن خالته مصطفى مكوك.

0: في عنا رسالة من نسرين عجوز بتقول صباح الخير مني ومن زوجي لأسرة الإذاعة.
1: نعم نحن كمان نوجه لهم تحية لست نسرين وكمان للحاج عماد.
0: نحن قرينا رسالة نادية دباغ.
1: لا ما سمعت نورينا.
0: لكن حنقرأ. يسعد صباح كل أسرتي الحبيبة نداء المعرفة وأهلا وسهلا بحبيبتي ميان بارك الله فيك وبالتوفيق للحبيبة الحاجة إيمان بارك الله فيكم جميعا ورزقكم رؤية النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام يبشركم بحسن الخاتمة إن شاء الله من أم دباغ من أم محمد دباغ بارك الله فيك.
1: تحية لألا. بعد الفاصل حنحكي لأول مرة عن النظام ما يسمى بالطيبات اللي كتير انسألنا عنه. ضيفتنا حتكون اختصاصية التغذية جنان عطشان وكمان بدنا نحكي عن وظائف من الماضي اختفت مع مرور الوقت حتتفاجأ انه كان في هيك وظائف. ابقوا معنا.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
7: باص عيداني اخوات يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كامل.
8: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
7: 01 74 96 354 317.
9: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 دولارا لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة. تحية لكل اللي انضموا لنا هلا عم يتابعونا، بعدنا مكفيين بفقراتنا. حأقرأ شوية رسائل قبل ما فوت بخبرية اليوم. خلود الحسين بتوجه تها أول شي بتسلم علينا، بتصبح علينا وبتقولك أهلا وسهلا فيك يا ميان.
1: أهلا فيك.
0: وبتقول لإيمان الله ييسر أمرك بالتوفيق إن شاء الله بالامتحانات، راح نفقد لك اليوم. كمان بدها تبارك لبنت خيا لين حسين الحسين بنجاحها بالبكالوريا وهي بالسويد، وتقول لها مبارك يا أحلى لين، إن شاء الله منشوفك أحلى دكتورة، وبدي أحلى تهنية من الإذاعة بعد إذنكم سامي. لحقنا بشي تهنية زلغوطة زقفة زفة. مبارك برجع بقول اسمها، لحظة أوكي، لين حسين لحسين. لين بنته لحسين، تحية لحسين. هلا استدركت الموضوع، يعني حسين اللي مع الحاج خالد الأطيار بالفريق. طيب شو كمان عنا رسائل؟
1: في عنا رسالة من فوزي درباس بيقول
0: مبارك
1: لين،
0: إن شاء الله منشوفك هيك يا دكتورة وبالتقدم دائما
1: إن شاء الله.
0: شو عنا ميان؟
1: رسالة من فوزي درباس بيقول صباح الورد لعلي وإيمان وأسعد الله صباحكم. كمان في عنا رسالة من جمانة عبد العزيز بتقول صباحكم ورد وياسمين، مني ومن زوج الشيخ جمال عباس. نعم. قواكم الله على طاعته وتقبل منكم صالح الأعمال، لا تنسونا من دعائكم الطيب. أجمل وأحلى إذاعة نداء المعرفة والخير.

0: خبرية اليوم. خبرية اليوم يا ميان، اسمعي هالخبرية. جبت لكم على فكرة، بدي أقول للمستمعين صار فيهم يحضرونا هلا على يوتيوب، صوت وصورة يعني، على قناة إذاعة نداء المعرفة، فيكم تابعونا على الراديو كمان أكيد وعلى الأب. وظائف من الماضي اختفت مع مرور الوقت. أنا عم بعد هالفقرة شفت فيه وظائف الصراحة استغربت أنه كانت موجودة. يعني بتتخيلي أنه كان في وظيفة اسمها قارئ الأخبار بالمصانع، يعني العمال اللي بالمصانع بيقعدوا بيشتغلوا ما عندهم وقت يسمعوا أخبار أو يقروا جرايد، فكان في شخص هو متخصص أنه يوقف فوق راسه وأنه عم يشتغلوا بيقرأ لهم أخبار على صوت عالي. هيدي وظيفة من الوظائف. كمان من الوظائف اللي كانت موجودة بالماضي واختفيت هي اللي بفيق النايمين. ما كان في منبهات، ما كان في ألارمات، ما كان في هيك، فكان في شخص بيمرم على البيوت ومعه عصاية وبيدق على الشبابيك البيوت ليفيق الناس، وبيعطوه أجرة، يعني بيقول له مثلا لو سمحت برق بكرة الساعة 4 فيقني. تخيلي لو في منها هلأ تطلع دق علي الساعة 5 مثلا.
1: بس قديش هو هيدا شغلته متعبة؟
0: أكيد متعبة.
1: يعني
0: أكيد
1: يعني بيقعد يحط سكتشول ويفيق هو قبلهم حتى يروح يفيقهم.
0: صح. حتى في شغلات أتعب بعد. في عامل تنظيف الحفر كان يقوم بتفريغ الحفر الصحية ليلا قبل وجود أنظمة الصرف الصحي اللي نحن بنعرفها هلأ، يعني هو يفتح الجوار وينظف. كمان من الـ الوظائف اللي اختفت هو موزع الحليب. بنشوفهم بالأفلام، كنا هولي كان يجيب الحليب طازة لأبواب المنازل ويعطيها للعالم، لأنه ما كان في برادات قبل، ما في نشوفه يجيبون قبل بوقت ويحطون بينتزعوا. كمان في مهنة هيك هتستغربي انه كانت موجودة، صياد الفئران. كان في شخص يعني متخصص باصطياد الفئران من المدن لحماية الناس من الأمراض.
1: حلو،
0: هذه فينا نرجع نجددها هاي الوظيفة.
1: بس لأنا مع اكيب بسينات بيمشي الحال.
0: في بسينات بيهربوا من الفئران. كمان من الوظائف اللي كانت موجودة واختفت مشعل مصابيح الشوارع، اللي كان يقوم بإشعال مصابيح الشوارع قبل انتشار الكهرباء. كان في مصابيح بيبرم عليها قبل الفجر وبيولعها. كمان من القصص اللي كانت الوظائف اللي كانت موجودة هو مشغل التليجراف، كان يرسل الرسائل عبر الشيفرة قبل اختراع الهواتف. يعني في شيء اسمه كان تليجراف، يبعثوا رسائل قبل الهواتف. هذه شغلات يعني ما بعرف.
1: طيب في أشياء حلوة، يعني
0: في أشياء حلوة.
1: لما عم تقول لي مثلا اللي بيدور المصابيح حلو، يعني أنا تخيلت سيناريو هيك.
0: نعم.
1: حارة ومصابيح،
0: فينا نعمل حارة هيك ويبرم أنه بكون واحد عم بيدور المصابيح، يعني نعيش الأجواء القديمة.
1: حلو.
0: لا فكرة حلوة. هذه كانت خبرية اليوم. سريعا بعد شوي حننتقل للفقرة الصحية، مثل ما قلت لكم بدنا نحكي عن النظام اللي هو هلا كتير حديث من الناس، حديث كتير من الناس. الطيبات بعد شوي.

0: نسمع هالأنشود الجميلة للصديق المنشد علي عصري، بوجه له تحية كتير كبيرة. قبل ما ننتقل للفقرة الصحية، كنت عم تقولي لي ميان في رسائل.
1: كان على سيرة قصة الوظائف اللي بطل في منا، في عنا من أماني الحسين بتقلنا أنه بعده بائع الحليب البلدي، بس صار بالسيارة بيجي وبيعطي كل منطقة يوم بالأسبوع.
0: بعده موجودة. طيب شو كمان عنا؟
1: في كمان أنا لاحظت أنه أنت في شغلة ما قلتها يا علي،
0: قاطع الجليد.
1: نعم،
0: شو قصته قاطع الجليد؟ قولي يا أنت يا ميان.
1: هلأ هو كان في حدا شكله بيقوم بقصقص بقطع الجليد من البحيرات المتجمدة إلى كتل كبيرة قبل اختراع التلاجات. يمكن تعرف لأنه كانوا يعوزوا بلوكات كبيرة.
0: صح كان يجيبها من هونيك يعني. أيوة. سبحان الله،
1: هذا شغل كتير صعب،
0: كتير صعب وكتير متعب.

0: مثل ما قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
1: إذن شو هو هذا نظام الطيبات اللي بيحكوا عنه وكتير ناس عم تسألنا عنه؟ بيسعدنا نستضيف بهالفقرة اختصاصية التغذية ست جنان عطشان. أهلا وسهلا فيك ست جنان ويسعد صباحك.
2: صباح الخير عليك
1: سير
2: ميان
1: وللمستمعين. أهلا وسهلا.
3: صباح الخير يا
1: يعني جنان. لما حكيت على ست جنان من يومين قلت لها عندي موضوع لأليك كتير كبير والناس كتير عم تحكي فيه أكل الطيبات تغذية عارفة طلع حالة
2: كلنا عم يسألوني عنه
1: يعني سبحان الله كل فترة بتحسه بيطلع موضوع جديد بـ بـ بـ بعالم الغذاء يعني والناس بتلحقه بعدين بيختفي فجأة
3: اجمالا بكل شيء هيك
1: عارف. ايه ما بعرف ليه
3: ترند
1: هلأ كتير موضوع ترند قصة الطيبات. شو موضوع شو نظام الطيبات شو يعني شو عشو بيقوم شو الأمور الأساسية اللي بيقوم عليها يعني؟
2: هو نظام عمله طبيب اسمه ضياء العوضي. هلأ هو توفي وصراحة الضجة ما صارت إلا من بعد وفاته. هلأ فكرته أنه هو بيقسم الطعام بيقول أنه في طعام بيسميه طيب وطعام بيسميه خبيث وهو قائم نظامه على يعني المنع التام. هو ما بيعتمد لا على سعرات ولا على توزيع المايكروز يعني أو ماكروز نشويات بروتينات دهون ما بيشتغل على هالموضوع. هو بس بيقول لك أنه في هذا الأكل ممنوع مطلقاً وهذا الأكل مسموح مطلقاً. وهون بدي ألفت أنه هو كمان جزء من هذا النظام وقت ما ابتكره أو طلع فيه كان أرادي هو جرب هدول الأكلات على حاله يعني هدول الأكلات هو ناسبوه فقال أنه تمام. من ضمنه على فكرة التدخين يعني التدخين بالسيجارة العادية هو بيقول أنها هي منها مضرة وما كان بيقول أنه ما بينضر منها وفي بعض المآكل انضر منها قال هي ممنوعة مطلقا. وكمان بيحط بعض الأسس الغذائية أنه الواحد بيأكل عند الجوع وبيوقف عند الشبع ما بيأكل فوق حاجته بيصوم بعض الأيام وبيشرب وقت ما بيكون عطشان عطش حقيقي وشديد. فيعني مثل هيدي الأمور هو عنده إياها وعنده قائمة من الطعام اللي مثل ما قلنا أنه مسموحات وممنوعات.
1: بس ست جنان سؤال يعني هو عمل إسقاط على على على العالم من خلال تجاربه الشخصية يعني؟
2: إيه نعم. هذه واحدة من الأمور اللافتة. إيه صحيح 100% لأنه بعالم التغذية أكيد الموضوع ما بيمشي بهذه الطريقة. وحتى هو يعني بيقول إنه هيدا المأكل اللي هو اعتبرها خبيثة ما هي بتعمل غازات بتعمل التهابات بالجسم بس. ولكن إذا بدنا نجي نرجع الأمور للطب الحقيقي طب الأخلاط والطب القديم بنشوف إنه العالم عندها هوية صحية بهذا الموضوع بناء على أخلاطه وأطباعه. يعني اللي بيناسبوا المأكل الباردة ما بيناسبوا المأكل الحارة والعكس صحيح. فمش كل العالم بيناسب الخس بينما كمان ما كل العالم بتناسب الجزر. الخس بارد والجزر حار وعلى أعتقد إيه صحيح. فعشان هيك يعني أنا كاختصاصية تغذية وباحثة بالطب القديم وحتى معالجة باضطرابات الطعام بقول لك هيدا النمط بالأنظمة خطر جدا لو لقينا بعض العالم ارتاحت عليه بس مش بهالطريقة بتمشي الأمور أبدا.
1: نعم
3: ست جنان في عنا كتير أنظمة مثل الكيتو بيكون في إلغاء لبعض الأطعمة. شو الفرق بين هيدا النظام اللي هو اللي مسمينه نظام الطيبات بغير أنظمة؟
2: هلا كمان الكيتو مثلا مثل ما قلت هو قائم على تقليل النشويات جدا ورفع الدهون. مثلا في عندي كمان الصيام المتقطع بيبقى بيمشي على موضوع توقيت الأكل. هيدا النظام أو نظام حتى بعد في كمان نظام السعرات إذا بدي كمان هو بيبقى عم يركز أكتر على كمية الطاقة اللي عم تدخل على الجسم. بينما هيدا النظام هو يعني خلص بيحذف قائمة مثل ما هي للكل وبيعطي قائمة مثل ما هي للكل. يعني ما بيقول أنت مثلا عندك هالمشكلة لا بعطيك كذا وكذا وفلان تاني عنده مشكلة تانية بوصف له كذا وبمنعه عن كذا. منه personalized منه customized لحدا. أما نحن بدراستنا وأنت اختصاصية تغذية بالأساس بتعرف أنه الدايت بنوصف بكل حالة بحالتها. يعني الهوية الصحية بتختلف من إنسان لآخر ومزاجه حتى.
1: نعم. طيب ست جنان مثل ما قلتي بالمقدمة انه هذا النظام نظام اللي بسموه الطيبات بيعتمد بشكل كبير على اثنين لائحتين. لائحة انه الاكل اللي هو ممنوع منعا باتا ورائحة الأكل اللي هو مسموح به بطريقة صارمة كتير. يعني شو هي أبرز الأطعمة اللي بيمنع يعني اللي منع الناس أنه يأكلوها وشي غريب كان يعني؟ صحيح. سامي بالمكسر حافظ للطيبات كله شكله عم بجاوب هو عنك.
2: صحيح هو لأنه صارت كتير من تشتغل. هلأ أنا حأذكر كم وحدة لأنه الوقت ضيق وحقول ليش مش ما بوافقوا عليهم. من الأمور الصارمة اللي هو مانع عنها للصراحة الموضوع الدجاج وموضوع البيض. وأنا هذا الأمر كتير لفتني واستفزني إلى حد ما، وأنا سمعته بدينتي مرة من المرات عم بيقول إنه الدجاج ممنوع كمان لأنه النبي ما أكله. هيدا كتير غلط كبير، لأنه روى البخاري عن أبي موسى الأشعري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا، يعني أوضح من هيك ما بقى فيه. فالدجاج حتى بالطب العربي الطب القديم من أجود أنواع الطعام، وحكيوا عنه كتير كتير أشياء الأطباء القدماء، وحتى المرق المصنوع منه كيف أنه بينهض بالقوة وبغذي وسريع التغذية وخفيف على الهضم. البيض بيقوم مقام اللحم إلى حد ما، بيجمع بين البروتين والدهنيات النافعة، وهي البيضة مركبة حتى يعني صفارها حار وبياضها بارد، يعني هي مركبة بتعطي من الغذاء الشيء الكتير، خاصة إذا كانت برشت يعني مطهو نص طهو بعدها طرية. فكيف بدي أقول عن هيك طعام هالقد جودته عالي وبيولد دم محمود بسموه الأطباء دم كيموس جيد، يعني دم محمود الدم المتولد منه واللي بيتوزع على الأعضاء. كيف بدي أقول مطلقا هيدا الطعام خبيث؟ أكيد أكيد قطعا هيدا الأمر منه مقبول، هيدا الكلام مش مقبول. كمان الفستق الحلبي واللوز من أجود الأطعمة، هيدول الاثنين كمان هو مانعهم. ومانع الحليب، طب النبي عليه الصلاة والسلام شرب الحليب. البصل والثوم علاجيين جدا. طيب إذا بدي أجي فرق بين الأكل هلأ والأكل قديما، إيه في هيدي وجهة نظر، بس مع هيك الأكل اللي هو هلأ بأيامنا منه مطلقا مضر لو كان بيض أو دجاج أو حليب.
1: نعم.
3: إيمان ست جنان قلت إيمان كان بدي أقول إنه سبحان الله، يعني رغم اللي أنت كمان يعني بتوافق على اللي أنت عم بتقوليه إنه إذا هو كان عم يربط الأمور بإنه النبي عملها أو لم يفعلها، طب النبي كمان ما دخن.
1: نعم.
3: إذا هو عم بيقول إنه الدخان أوكي يمشي الواحد فيه.
2: صحيح. شوفي هلا التنباك ميزان حار يابس بناسب الاشخاص اللي هن عندهم بلغم، بس نحن عم نحكي عن التبغ. اما الاداره حاليا اللي هلا بين ايدين الناس فهي كتير بتتخلى مواد مؤذيه جدا. يعني على المدى البعيد تاثيرها على الصحه كتير صعب.
3: طيب ست جنان، يعني في كتير من العالم عم بيقولوا انه هيدا النظام اللي هو مسمينه نظام الطيبات ساعد كتير من الناس على الشفاء، او يمكن انه خفت حدية بعض الامراض عليهم مثل الكولون العصبي والحساسية وغيره. شو رأيك بالموضوع؟
2: حقلك ليش من الأطعمة اللي هو مانعها قطعا كمان عندك البقوليات، الفول، العدس، الحمص، وحتى شريحة كتير كبيرة وغالب الخضار. هيدول بيحتووا على شو؟ على ألياف. هيدي الأيام كلياتنا تقريبا يعني شريحة جدا كبيرة من الناس عندها مشاكل بمصرانها لعدة أسباب اللي كلياتنا هلأ مشتركة بيناتنا. أول شيء الهواء منه نظيف. تاني شيء عندك الستريس، عامل الستريس كتير بيتعب الجهاز الهضمي. السهر المفرط اللي هلأ كمان مبتلى فيه كتير من العالم. وفي عندنا نوعية الطعام الرديئة، يعني مخيف التصنيع أو المواد اللي المرشوشة أو اللي العلف اللي مش مناسب اللي عم ينحط له. طيب وقت ما حدا بيقوم بيجي بيشيل كتير كمية كبيرة من طعامه وبيشيل الطعام اللي عالي بالألياف، خاصة اللي الجسم بده مجهود لا يعمل له توليف، لأنه عن حقيقة نحن كبشر ما عندنا كل الأنظيمات اللي بتهضم الألياف. مش يعني مثلا عندك الحيوانات اللي بتاكل أعشاب مختلفة، نظام الغذائي الجهاز الهضمي مختلف عنا نحن من حيث الأنظيمات. فعشان هيك نحن هيدي الأيام غالبنا قد يتعب وقتها بياكل هالأكل وبيرتاح جدا وقتها ما بيشيل هالأكل. بيشيل البقوليات، بيشيل البصل والثوم، وبيخفف بيشيل الألبان والأجبان وبيخفف طحين، أكيد بده يرتاح. بس مش معناتها انه هيدول الاماكل قطعا خبيثه. هو هلا مريض عشان هيك ارتاح وقتها ما وقفهم.
1: طب ست جنان ليه في ناس كتير بيقولوا انه نحن من بعد ما عملنا هذا النظام اللي بيقولوا له الطيبات ارتحنا وحسينا براحة يعني بجسمنا وحسينا هيك حالنا اخف يعني؟ طب ليه شو بتفسري هول اللي عم بيقولوا هيك؟
2: لانه هو شو بيقول لك كمان بهيدا النظام، هيدي انا النقطة بوافق فيها، انه ما تاكل الا انت وجعان وما توقف وقت وقتها ما بتشبع وما تعمل سناكس، يعني ما تقضيها انت قاعد عم تلقمش، هيدي اكيد اكيد بدك تحس انك خفيف. تصور انه انت عم تاكل وقت ما منك جعان، مثلا عم تعمل اكل عاطفي وعم تاكل للتخمة امتلاء تليت معدتك على الاخير، اكيد حتحس حالك تقيل. هيدي من جهة، لانه على الصراحة كتير بتفرق، هيدي من الامور نحن بنشتغل فيها على المرضى، خاصة اللي بيعانوا من اوزان عالية، وقت ما بنقول لهم يشتغلوا على هيدي المنظومة كتير كتير بيرتاحوا وبيقولوا حاسين حالنا اخف. كمان مثل ما قلت لك قبل شوي، وقت ما انت بتشيل الاكل اللي مصرانك هلا تعبان بهضمه، اكيد حتلاقي فيه تحسنات وحتلاقي انك خفيف. يعني العادات ونوعية الاكل وقت ما بتجمعها بتوليفه مظبوطه مناسبه لك حتلاقي انه انت مرتاح. فهلا الناس وقت ما عم بتوقف استهلاك الالياف الصعبه لضرر بمصارينها عم ترتاح، عشان هيك ما بنطلق انه هيدي المآكل خبيثة إطلاقا، ولكن هذا الإنسان هلأ بيحتاج أنه يوقفها. ما فيني أقول عن الحمص خبيث، الحمص من أجود الطعام اللي الأطباء حكيوا فيه وهو علاج، حتى المي اللي بتنقع فيه الحمص علاج. شوف لوين
1: صحيح. أخذت علاج سنة أنا ميت الحمص.
3: ست جنان في عنا سؤال من إيمان بتقول أنه هل صحيح أنه هو لقى علاجات لأمراض مستعصية مثل السرطان وغيره؟
2: هلأ أشوفي، هو هيدا النظام حتى هن اللي هلأ كتير مناصرين لقلوا بيقولوا إنه ما في دراسات مثبتة على فعاليته. عرفتي؟ وللأسف يعني حتى المناصرين تبعوله أحياناً عم في منهم بيهاجموا. لو بتكوني حطيت الأدلة، أنا مرة من قرب كتير نزلت بوست عن البيض، أكثر من حدا بالكومنتس كانوا عم بيهاجموني مع أني أنا حطيت الأدلة من الطب القديم. فما في هلأ شيء مثبت للصراحة. وبرجع بقلك، وقت ما أنت بتاخدي أكل قليل التصنيع وتروحي على الأكل الطبيعي، جودة حياتك وبعض مشاكلك الصحية أكيد حتتحسن.
1: طيب نعم. ست جنان معنا بعد نص دقيقة، شو بتعطي نصيحة للمستمعين بما يخص هذا الموضوع؟
2: أوكي، نصيحتي هو أنه أول شيء ما نلحق الترند هيك بطريقة عشوائية. أي ترند افحصوه كتير منيح، اسألوا أهل الخبرة، ما تكونوا كتير يعني بايست مثل ما بيقولوا أنه لا خلص أنا
3: متحيزين.
2: متحيزين 100%. وفي شغلة كمان كتير أساسية، أنه رجعوا عطول لمزاجكم ومزاج الطعام إذا بناسبكم أو لا، والفصل هل هيدا الفصل بناسب أكل هيدا الأكل أو لا، كمان هيدي كلياتها بتلعب دور.
1: نعم، شكرا لك على المعلومات المفيدة جدا. عم بدي لك في كتير تفاعل على هالفقرة، وإلنا لقاءات تاني بإذن الله معك
3: إن شاء الله.
2: الله أهلا وسهلا،
1: في أمان الله.

0: أهل اليوم. سؤال اليوم قدوا لي كم ميان
1: كلكم
0: كله ميان إيمان. طيب سؤال اليوم من باب الافتراض والتقدير، إذا عاد بك الزمن إلى الوراء هل ستختار نفس المجال اللي تخصصت فيه ولا لا؟ أكيد سامي، أكيد أنا كمان، أكيد أنا حاربت لفوت هالمجال الصراحة، يعني لأنه أنا فتت على كلية الإعلام، قدمت امتحان الدخول ما مشي حالي، رحت فتت أدب عربي، بعدين السنة اللي بعدها رحت قدمت دخول كمان ما مشي حالي، رحت كملت أدب عربي سنتين، بعدين بالسنة يعني بقيت يعني مصر إني فوت على الإعلام، والحمد لله بالمرة الثالثة نقشت يعني ومشي حالي.
1: مثابرة بأنه تفوت.
0: أكيد أنا قلت ما بدي فوت إلا إعلام، بس كرمال ما يكون الوقت عم يمرق وأنا ما عم بمشي فتت أدب عربي بنفس الوقت. إيه نعم، أنت خبريني، أنت تخصصتي بالتغذية. صحيح. بال يعني أنت.
1: أنا نيوتريشنست.
0: نعم. اختصاصية التغذية.
1: لا أنا بتعرف شو ما بندم أبداً وبحب كتير هذا الاختصاص لأنه كتير بيفيدني إلي شخصياً لعائلتي. بس كمان بقول يا ريت في يعني ريت فيني اعمل اشياء تانية كمان لانه كتير الي مرق مثلا بالانتير ديزاين.
0: فيكي تعملي هلا يعني؟
1: قد يمكن حسب الضغط
0: هيائي، ما انا عم تعمل امتحانات. طيب اوكي، بعتونا اجوبتكم على رقم الواتساب 0166760، خبرونا من باب الافتراض يعني اذا رجع فيكم الزمن لورا هل بتتخصصوا بنفس المجال اللي فتوا عليه ولا لا؟ طيب اوكي.

0: بدي ارجع اذكركم انه فيكم تحضرونا صوت وصوره على يوتيوب، وكمان فيكم تشاركوا بارائكم بالتعليقات تحت اللايف. عنا شيء هيك بنقوله من التعليقات على يوتيوب؟ في ناس عم تبعث لنا.
1: هو على سيره اليوتيوب، نحن من شوي هلا كان بتطلع بالكومنتس، في كثير ناس عم بيسلموا علينا. طارق شعبان، محمد فخار، بلال فوال، وناديه طباخ بتقول اهلا وسهلا حبيبتي ميان، يسعد صباحك، اشتقنا لك. وانا صراحه اشتقت كثير للاذاعه والبرامج، ان شاء الله نعود قريبا.
0: في اليوم برنامج؟
1: لا اليوم ما في ان شاء الله.
0: ليه حسيت انه في؟
1: هو كان على اساس يكون فيه، بس صار في امور، فان شاء الله تاجل.
0: ان شاء الله تابعوا دردشه نهار الاثنين الجاي باذن الله، يعني خلاص حنرجع بقوه باذن الله.
1: ان شاء الله.
0: طيب بلشت الاسئله، الاجوبه توصلنا على سؤال اليوم. السؤال برجع بذكر فيه من باب الافتراض والتقدير، اذا عاد بك الزمن الى الوراء هل ستختار نفس المجال اللي تخصصت فيه؟ السلام عليكم ابراهيم العرب، اذا رجع فيه الزمن لورا برجع بتزوج زوجتي ساره صباح. يا عين على الرومانسيات على الصبح، الله يحفظكم.
1: ما فتحنا
0: يعني في حدا تاني مجاوبني، ما حقول مين الاسم، شو بدي اقول، ما حقول الجواب يعني.
1: صار انا بدي
0: اعرف يعني
1: هذا اللي بيقول بدي في شيء بس ما راح اقوله.
0: ما انا يعني انا حاريك الرساله وما بعرف، انت قولي اذا بقولها ولا لا. اكيد ما حنقول مين، بس
1: لا اكيد ما حنقول.
0: طيب في جواب وصلنا بس ما بعرف،
1: شكله عم يمزح.
0: اي اكيد عم يمزح. اكيد ما بغير اختصاصي. اكيد لا بغير اختصاصي، اكيد لا بغير اختصاصي. طب خبرنا شو كان
1: الاختصاص وشو بتحب،
0: وليه بدك تغيره يعني؟ ليش مثلا ما بعرف. وعلى فكره كثير مهم نحكي عن نقطه، هلا كل الطلاب اللي بدهم يتخصصوا بالجامعات كثير مهم انه يفوتوا يعرفوا شو هي المجالات اللي فيها شغل لقدام، يعني ما يفوتوا اختصاص يمكن بعد 3 سنين بطل في منه يعني. ومنه مجال الإعلام. أنا في شخص سألني من فترة قصيرة أنه أنا بدي أتخصص إعلام، قلت له لا، أنه فيك تتخصص، أنت بتحب الإعلام بس فيك تتخصص شيء له علاقة بالسوشيال ميديا والاي اي بدومان الإعلام، بس أنه كإعلام أنا برأيي بعد 3-4 سنين يمكن بطل في تي في خلص، يعني الناس ما بقى تحضر تي في.
1: هلأ كتير
0: يعني يمكن عم بحكي صادم للبعض، بس هذه الحقيقة صح يعني.
1: صحيح.
0: نعم.
1: شوي شوي في مهن عم بتروح. هذا المديح أنا بدي أهديه لخالي.
0: نعم.
1: محمد اللي هو بأمريكا كتير بيحبوا هالمديح.
0: خلينا نسمع صوت.

0: بدي وجه تحية ل رشا عم تقول أنا دارسة محاسبة ومعلوماتية. شو؟ لا محاسبة ومعلوماتية. فعلى ما يبدو أنه حدا هو اللي قال لها تفوت على هالمجال، يعني هن مثل جباروها تفوت على هالمجال، هي ما كانت بتميل لهالمجال، بتميل أكتر للتصوير والفوتوشوب والمونتاج هيك شيء. يعني فيك ترجع تتخصصي بهذا المجال، فيك تعملي دورات، يعني ما شرط جامعة، في كتير دورات بما يخص التصوير والفوتوشوب،
1: وخاصة هلأ في يعني ضمن اللي بيقولوا الـ AI
0: صح.
1: صار كتير هذا متطور هذا الدومين.
0: نعم، وبما أنه عندك هذا الشغف بهالمجال تخصصي فيه، عملي دورات وتعالي عنا على الإذاعة. كيف؟
1: حبيت
0: هذا دعم لأنه هي بتحب هالشي من زمان. طيب شو عنا كمان رسائل؟
1: في عندها رسالة بس صراحة ما كتير عم بعرف أقراها. السلام عليكم، يسعد صباحكم، تحية من خالد. خالد إلي الحج نزيه العويق، الله يسر أموره،
0: يعني قصده يمكن إلى الحج.
1: أظن
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب هادية الصندق اللي كنت انت فتحتي، يلا
1: تفضل.
0: لا تفضل تفضل.
1: بتقول هادية، لو عاد بي الزمن فأنا مؤمنة أن كل ما يحدث معنا هو بتقدير الله أكيد وحكمته، والحمد لله كل تجربة علمتني شيئا وأوصلتني إلى ما أنا عليه اليوم، لذلك لا أندم وأرضى بما قسمه الله لي. اختصاصي العلوم الاجتماعية، وعلى فكرة صحيح اختصاصي علوم اجتماعية، وأشتغل بنداء المعرفة بقسم السياسة، وكانت أجمل تجربة لي.
0: على فكرة أغلب اللي تخصصوا علوم اجتماعية اشتغلوا كل شيء. يعني لأنه هذا الاختصاص لبيس فيك تشتغل فيه كتير قصص. تحية للزميلة هادي صندق. لي كمان مروة كريم بتقول كتير بمصلة ما تكونوا لايف، وبدي إلا لميان أنه كتير حبيت اسمك. عم تقول
1: بارك الله فيك.
0: تحية لمروة كريم. كمان تحية لأوكاريتيها.
1: بتقول هادية أنه قصدي اشتغلت فترة. نعم
0: نعم نعم. عنا رسالة من فادية شهال بتقول أنا ما بغير اختصاصي، أنا درست صيدلة وبلاقي حالي بهالمجال. نعم. وأنا بنصح كل حدا يفوت على المجال اللي هو بلاقي حاله فيه، يعني اللي بحس عنده شغف فيه بحب فيه، مش فات على المجال لأنه مثلا حدا بده إياه يفوت. إذا أهله طلبوا منه يفوت بمجال هو ما بيرغبه، في يتناقش هو وياهن ويقنعهم أنه هو بحس حاله حينجح بمجال تاني. أنا بحس هيك أزبط يعني الصراحة.
1: تقدر الواحد ينبسط ويستمر
0: ويعطي لأنه إذا حدا ما بيحس حاله مرتاح بمجال معين ما بيعطي، بالغالب هيدا الشيء. سمعنا يا سامي.

0: إذن من باب الافتراض والتقدير، إذا عاد بك الزمن إلى الوراء، هل ستختار نفس المجال اللي تخصصت فيه؟ كمان قولوا لنا إذا إيه لي وإذا لا لي. شو عنا ميان؟
1: أنا بدي أقرأ كم رسالة دخلهم بالموضوع اللي أنت حكيت فيه، اللي هو موضوع اليوم المهنة اللي بطلت موجودة.
0: نعم.
1: بتقول أسمى الخرفان أنه عنا ببعلبك بعده بيجي بالسيارة وبياخده كمان حليب.
0: أيوة،
1: يعني عم She's highlighting هذا الموضوع.
0: أيمان أكيد بتعرف هالقصة يعني.
1: نعم. هو بتلاقي بالجبال بالعادة بعده في هذا الشغلة. نعم.
0: حتى بعد قصة هلا أنا ما ذكرتها بين المهن اللي اختفت، لأنه بعد ما اختفت كتير. اللي بيبيع كاز على حصان.
1: أها.
0: مع الزمور بتعرفي أكيد.
1: صحيح.
0: في واحد بس بعده. أنا بشوف واحد ما في غيره بعده بيبرم بالمناطق وهيك. بس اللي بدي أسأله فيه، هل يا ترى بعدهم بيشتروا منه كاز؟
1: ما بعرف. أنا لما شفته من فترة. لأنه بالعادة ما منشوفه كتير، بيلفتني بس قصة الحصان.
0: يعني هو الكونسبت، هو الكونسبت ملفت يعني الصراحة. بس ما بعرف إذا فعلا بيشتروا منه، لأنه هلا مع التطور اللي صار وفي شركات غاز صار
1: طالما عم يبرم، يعني في له زبونات
0: بشكله ما بعرف. شو يا سامي، ما في؟ طب ليه عم يبرم؟ عم يبرم
1: عنده هالحصان عم يبرم فيه. في كمان حدا بيقول اللي بيولع المصابيح اسمه الدومري، وهذا هذه المعلومة انت قلتها بحلقة من الحلقات. كرمال هيك بيقولوا ما في ولا دومري اذا الطريق كانت فاضية.
0: صح صح.
1: بظن الرسالة من شخص اسمه محمد،
0: تحية لألو.

0: ماما بعتت لي رسالة من 8 و10، ما انتبهت لها. هلا انتبهت لها، عم تجاوب على سؤال اليوم. قال لو الظروف سمحت لي كنت عملت دكتورة جراحية، دكتورة يعني جراحة. ماما بتحب على فكرة وابن أنا.
1: كنت بدي أسألك، أنت بتعرف هالشي عن أمك؟
0: بعرف. ما هي لأنه هي حكيمة العائلة منقول عنها، لأنه عندها خبرة كتير طويلة بهالموضوع، ودايما هيك بالقصص اللي هي بتعرفها مزبوط بتساعدنا فيها. بس عم تقول الحمد لله أولادي أغنوني عن حلمي. أوكي الحمد لله، أنه ما بقيت بقلبك يعني القصة. الحمد لله، تحية للماما.

0: عندي رسالة من الدكتورة مرشدة جمعة عم تعلق على موضوع الوظائف. قال ايه حبيت علق على موضوع بيع الكاز على الحصان، هذا من ذكريات الطفولة ومن تراث لبنان، بعدنا بس نشوفه منركض وراه ومنوقف وراه ومنشتري الكاز. يعني بعد الدكتورة مرشدة عم تشتري الكاز منه. سبحان الله، تحية للدكتورة مرشدة، وكتير مبسوط انك عم تسمعينا. شو كمان
1: في عنا؟ رسالة من سوسن من السويد بتقول صباح الفل والياسمين وزهر البساتين.
0: نعم طيب، بدي ارجع عيد السؤال من باب الافتراض والتقدير. لو عاد بك الزمن الى الوراء، ما منقول اذا عاد، لو عاد بك الزمن الى الوراء، هل ستختار نفس المجال اللي تخصصت فيه ولا لا؟ بعد في دقيقة فيكم تشاركوا بهالسؤال قبل ما نفوت بالاعلانات.
2: كثير بعتمي خوف من الأخطار وأمانه لقي.
1: في عنا رسالة من إنعام محمد بتقول أنا ما بشتغل بس الداعم الأكبر لأولادي بعملهم، الحمد لله عندي أحلى فريق عامل الذهبي.
0: نعم، عامل الذهبي، معقولة؟
1: قرأتها مثل مكتوبة.
0: بس أنا هيك عم بحاول أعرف إذا أصدح حلويات الذهبي.
1: ما بعرف، أنا خطر لي هيك بس قلت ما بعرف. واسمها إنعام، فأنا في عندهم إنعام ما لحظة وإنعام محمد مبلا
0: الذهبي. أوكي
1: بلا بلا.
0: طيب عنا رسالة من المهندس عبد الدندشي. يا سيدي لو حصل هالشي ببقى بنفس الاختصاص لأنه بحبه، بس كنت عملت كمان دبل ميجر بيطلع مصاري أكتر. ما شاء الله الهندسة بتطلع ولا بطلوا يطلعوا المهندسين؟ بطلوا؟
1: سبحان الله، هو حسب يعني ظروف.
0: حسب يعني هون بلبنان هلا بهالأجواء ما في مشاريع هندسة في شيء. شكرا على مشاركتك أمان. يلا دقيقة بس، أمان عم تقول ما عندي ندم على اختياري والحمد لله، أجمل علاقات كسبناها مع الأولاد والأهل والرفاق خلال مهنتي. بختار أي مهنة فيها عطاء وتواصل مباشر مع الناس، مثل التعليم، التطوع لخدمة المجتمع مع كبار السن والأطفال وأصحاب الاحتياجات، وأكيد بحب كون مذيعة. أيوة
1: أصلاً
0: بالبقلة
1: هو صوته كتير هيك خارج إذاعة.
0: بعد الفاصل قصة وعبرة مؤثرة جداً مع ضيفنا الشيخ أسامة حلبي، ما تروحوا لبعيد.
3: 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.
4: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
5: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
6: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكانكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
7: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
8: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72

0: دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333 922.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين 8 حزيران 2026 الموافق 22 من ذي الحجة 1447 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت سقوط حصانة الضاحية وترامب مع عملية دقيقة، الهجمة الإيرانية على عون تتجاوز كل الأصول.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. زوتر الشرقية كما لم يرها أهلها، إيران للعالم، لبنان ليس وحيدا.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت بعد قصف الضاحية إيران تقصف إسرائيل، ترامب لا يرغب في توسيع الحرب ونتنياهو يضغط لضرب طهران، ترامب اتفاق قريب مع إيران ورسالة باكستانية إلى خامنئي.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. محاولة إسرائيلية لفرض قواعد اشتباك جديدة من استهداف الضاحية الجنوبية. إيران تفي بوعدها وترد باستهداف الكيان وتضع واشنطن وتل أبيب أمام التحدي. ترامب ينحاز لصالح مسار التفاوض ووقف النار مع إيران ويضغط على نتنياهو.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت الاعتداء على الضاحية يشعل حرب الصواريخ بين إيران وإسرائيل، ترامب لإيران هذا يكفي ويطلب من نتنياهو عدم الرد لإنقاذ المفاوضات، ترامب لن يفرج عن الأصول المالية قبل إبرام اتفاق مع طهران، قتيل وخمسة جرحى في هجوم وسط إسرائيل وعشرة شهداء بغارات على غزة.

0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: الرئيس جوزيف عون: الاعتداءات لن تثنينا عن التمسك بحقوقنا. رئيس بري: الهجوم على الجيش ليس خطأ أو شبهة. إسرائيل تستهدف الجيش وتسقط هدنة الضاحية وزحف باتجاه النبطي.
1: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: ترامب: سأطلب من إسرائيل عدم الرد، ضربة الضاحية تهدد بإشعال الجبهة الإقليمية.
0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: إسرائيل تهاجم الضاحية وتعد وقف النار باطلا. ترامب يتمسك بالتفاوض مع إيران رغم التصعيد. حصر السلاح يتصدر بنود الوسطاء لفصائل غزة. احتجاجات معيشية في شمال شرقي سوريا. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة، وبدي وجه تحية لكل انضموا لنا هلا بعد بعنا هيك فقرة قصة وعبرة.
3: في عنا كم رسالة بعد.
2: ايه شو رأيك ما ينتقليون؟
3: في عنا رسالة من الحاج يوسف الخرفان، بيقول صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله ميان وعلي وجميع أسرة الإذاعة. إذاعة غنية بفوائدها وتنوعاتها، يا بلابل الصباح. ما شاء الله
2: ما شاء الله عنه الحاج يوسف، تحية كبيرة لألو.
3: وعلى فكرة هو جاوب على السؤال، بيقول بما أنه كل ميسر لما خلق له، فأنا مسرور بما كتبه الله لنا من العمل والخير. هون في قناعة وفي توكل كمان.
2: نعم، وهذا شيء كتير مهم.
3: نعم.
2: طيب كمان عندي رسالة أنا من أسيمة شغوري، كمان عم تجاوب على السؤال أو شيء بتصبح علينا. بتقولي اليوم الطقس كتير حلو، أنا ما كفيت اختصاصي لأنه تزوجت، بس رجعت من بعد ما تزوجت قلت يا ريتني كفيت. بحب كتير الخدمات الاجتماعية، وبعد ما خلصت يعني فيك تكفي لو انه الشخص يعني اذا تزوج بولاد، بفتكر اذا هو عنده هالعزيمة بيبقى بيلاقي وقت انه يكفي الاختصاص اللي كان عباله يفوت عليه قبل، ما هيك؟
3: نعم نعم.

0: كتب أحدهم: تدهشني أحيانا مشاهد الزحام في الجنازات، حيث يتسابق العشرات لحمل النعش بأكتاف كانت تتهرب من إسناده وهو يصارع الوحدة ويتخبط في مشاكله أمامهم. تنهال بعض برقيات المديح وكلمات الوفاء المزيفة على الحسابات، بينما كان صاحب النعش يتمنى مكالمة هاتفية واحدة أو دعوة إلى فنجان قهوة تؤنس ليله الطويل. البعض منا يجيد رثاء الموتى ببراعة، بينما يستكثر البعض ابتسامة صادقة أو كلمة فيها جبر خواطر للأحياء الذين يذبلون بجوارنا كل صباح. المحزن أن البعض لا يعترف بقيمة الأشياء إلا بعد فوات الأوان.
1: صراحة كلمات فيها الكثير من العبر، وهذا الشيء عم نشوفه حولنا. لنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ أسامة حلبي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال؟
1: الحمد لله. يسعد صباحك شيخي، وشكرا على تلبية الدعوة.
2: جزاكم الله خير. على رأس وعيني تحياتي لكم لأسرة الإذاعة، للمستمعين والمشاهدين الكرام.
1: تحية لك شيخي. شو تعليقكم على الكلمات اللي قالته زميلتي ميان؟
2: يعني في شيء استوقفني بالكلمات، يعني هو بلش المقالة انه يقتلني بعض مشاهد الزحام. يعني اول شيء بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موضوع الزحام بصراحة أنا بفرحني إنه يكون في ازدحام بالجنازة، لأنه هذا شيء مطلوب من المسلمين. ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. فقال أبو هريرة: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. يعني مطلوب أنه نحن لما يكون في واحد من إخواننا المسلمين توفاه الله سبحانه وتعالى أنه نكسر من مصلين عليه، لأنه كمان ورد في الحديث أنه ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له أو يشفعون فيه. وورد في حديث آخر أنه 40. وكل ما زاد العدد على صلاة الجنازة كل ما كان أرجى للخير للميت. فلذلك أنا ما بيزعجني هذا الأمر أبدا، أنه يكون في ازدحام بالجنازة مع الضوابط الشرعية ويكون في ناس عم صلي على الميت كثير. بل بالعكس، الذي يزعجني خي علي يعني مع مشاهد بشوفها، لأن أنا دائما بشارك بالجنازات وبروح على المقابر ونقي الأموات وهيك. ما في أشياء تزعجني حقيقة، اللي هي إنه أحياناً بكون عم صلي على جنازة بقلب المسجد جوا، فنجد مثلاً في 30-40-50 شخص اللي واقفين عم يصلوا الجنازة، ولكن يوجد في الخارج بباحة المسجد يوجد 100 شخص يمكن أو 70 شخص لابسين السموكينج وعوينات الشمس، وهذا السيجار بتمه وهذا السيجارة بتمه، وعم يتحدثوا بالسياسي وبالاقتصاد ونحو ذلك. حتى يمكن أحيانا يعني هذا بزعجني أكثر. كمان مرة ما كان في حدا على الجناز وكان في ناس كتير برا، فكلنا كنا شي 9 جوا، قلت لهم طلعت لبرا، قلت لهم الشباب وين ولاده؟ بدنا نشوف نستأذنه ونصلي عليه، لأنه الولد إذا صلى على أبيه بيكون أنسب يعني أقرب طبعا مع الضوابط. فطلع ابنه واقف مع 2 برا، قال لي: معلش الشيخ صلي انت عن وكلتك انت اني مني طاهر على زعم. فنطلع هذه الشغلات حقيقة هي بتضيع كتير ومزعج كتير. اما موضوع الازدحام بالجنازة مع الضوابط الشرعية ويكونوا الناس جايين بنية حسنة، فهذا شيء كتير كتير كتير منيح. ثم كمان ذكر الكاتب لهذه المقالة انه بشوف انه الناس تتسابق على حمل النعش. كمان التسابق على حمل النعش بنية حسنة لإخلاص النية لله تعالى هذا شيء منيح، لانه هذا اصلا فيه يعني فعل خير. الله تعالى قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكذلك فيه إعانة، والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى. ولكن بعض الناس سبحان الله مثل ما قلنا انه بده يروح على يشارك بالجنازه من باب البرستيج، انه البروتوكول بيقولوا له شو بعرف مش بيقولوا له. انا بقول اللي بده يشارك بالجنازه يروح بنيه حسنه. شو يعني بنيه حسنه؟ يعني ينوي بقلبه الاعتبار والمواساه لاهل الميت، ويروح يعتبر انه انا اليوم عم بحمل على كتافي نعش او عم بمشي بالجنازه، بكره انا حمل على الاكتاف وانا اللي حتمشي الناس بجنازتي، فانا بدي اعتبر قبل موتي بهذه الدنيا واشتغل لقبري. يعني صدق من قال قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ان تبنى. فلذلك بقول انا انه لا، الواحد يروح ويساعد من نعم الله عليك حاجة الناس اليك، بس اكيد يعني في شيء عنده الكاتب يعني عاش حالي كأنه انه صعبة، ممكن بيعرف حدا انه لما مريض او لما كان بحاجة لحدا من المساعدة او نحو ذلك، ما لقى قدامه لا صاحب ولا حدا يعني ولا اصدقاء تركوه. بعض الناس بيمرضوا ما حدا بزورهم، ما بعدنا عم نحكي بالحديث، ما انت خي علي معك؟
1: نعم معك.
2: بعدنا عم بحكي بالحديث انه من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال حق المسلم على المسلم ست، اول واحدة اذا لقيته فسلم عليه. والله اليوم اغلب الناس بيشوفك ويقول لك هاي خي علي بونجور او نحو ذلك، خيقول السلام عليكم كيفك بدون ما يسلم. نسلم، هذه تحية المسلمين، السلام عليكم، ومن حي بتحية يحيي بأحسن منها. وإذا استنصحك هذا الحق الثاني، إذا طلب منك النصيحة انصحه، إذا كنت ممن يعرف كيف ينصح، لأن النصيحة بدها كمان علم. وكذلك قال إذا عطس فحمد الله فشمته. بعض الناس اليوم بيعطس بقول له يا فارج الهم، خي يقول له بس يقول الحمد لله، ما هيك بقوله؟ بيعطس الواحد بقول الحمد لله، بقول له ايه يا فارج الهم، بقول له صحة صحة سلامة قلبك خي. طيب ما هو ورد في الحديث انه قل يرحمك الله. واذا مرض، هون انتبه للقصة هذه، واذا مرض فعده. يعني كثير من الناس اليوم بيمرضوا وبيعانوا بالامراض وفوتوا على المستشفيات وفحوصات وعملية واستئصال ومية ألف قصة، عارف كيف بتصير معه؟ بتلاقي الواحد كأنه رحل إلى البرزخ وهو حي بعد، ما حدا بيزوره وما حدا بيقرب صوبه. بعض الناس بيكونوا عندهم هيك مصالح مع الشخص، بس ينتهي المصلحة فبيبطل يزوروه، بيبطل يسألوا عنه، وهذا الحب للدنيا. أما الحب للآخرة فبيختلف تماما حقيقة، اللي جرب بيعرف. لما الشخص يحب شخص لدينه لآخرته لأجل الدين يحبه، التحاب في الله، هذا الشيء اللي هذا بيبقى في ألفة بين الشباب وبين الأخوة وبين الأخوات. ثم لما النبي عم بيقول الحق السادس من حقوق الميت المسلم، إنه أن إذا مات أخوك المسلم فاتبعه. شو يعني اتبعه؟ مش تموت وراه، إنه لا، معناته اتبعه في الجنازة، إنه أمشي في جنازته، بالمشي بجنازة بتحمل النعش، تهلل بالضوابط، تدعو له بالمغفرة، تصلي عليه صلاة الجنازة، تقرأ له سورة ياسين بعد التلقين والدفن، كل هذا. برجع بعدين هون الكاتب على ما أذكر أنه بقول أنه برقيات المديح والكلمات الوفاء تكتر وبتكون مزيفة. لا، مش دايما بتكون مزيفة، بالعكس، نحن لما بده يموت شخص نحن مطلوب أن نواسي أهله بكلمات حلوة. يعني لما بنعرف أنه شخص مات بنبعث له مثلا على الواتساب أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، غفر الله لميتكم، أسكنه الله فسيح جناته، أسأل الله تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يجعله في القبر متنعما وفي الآخرة متنعما. هذا الكلام كتير حلو أنه الواحد يقوله ويقول بعدين أنه بدي لما أعرف أنه في شخص مات، أنه من الشيء الحسن من وصايا وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أذكر أنا محاسن الميت، لأنه النبي قال أذكروا محاسن موتاكم. يعني إذا كنت بعرف عن الإنسان الذي مات بعرف عنه خير، أذكره بالخير، وإذا بعرف عنه شيء منه منيح ما بذكره. أصلا غيبة الميت حرام مثل غيبة الحي، يعني لا يجوز. بعض الناس مثلا بس يموت الشخص يعني كان كذا كان كذا كان كذا والعياذ بالله. يا اخي ليش عم تحكي هيك؟ اذكر محاسن موتاك، عندك شيء حسن تذكره، لانه بس تذكر شيء الحسن الناس ماذا يقولون؟ رحمه الله غفر الله له. اما اذا صار يذكر المساوئ تبعيته الناس ممكن بتبطل تترحم عليه. على كل حال بالنهاية اسأل الله تعالى يعني انه يحسن عاقبتنا ويميتنا على الباقيات الصالحات، وان شاء الله تعالى يعني ممكن احيانا بعض الناس خيالي بينسوا انه يستغفروا للميت، حتى بعض الاولاد والاهالي والاقارب يعني لا يذهبون الى القبور فيزورون الميت الا يمكن من عيد لعيد. هذا اذا صارت كثير من الناس بتلاقي بتذهب الى المقبره قبورهم مهجوره مكسره، واضح انه ما في حدا ياتي فيهتم ولا شيء، سبحان الله. فالانسان لا بده يقبل ويعتبر بزياره القبور والمشي بالجنازه. المشي بالجنازه هذه فرصه للانسان انه يراجع حساباته، انه يحاسب نفسه، انه يفكر يوم الايام انا حكون بهالصندوق الخشب وحكون محمول على الاكتاف وسيرد علي التراب واصير لوحدي انا وعملي. وصدق من قال يا من لدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. بس لما بدي انا احكم على انسان ميت بالخير كمان ما بدي اقع بالكذب،
1: صح؟
2: تبهنا؟ ما بدي اقع بالكذب، ما بدي اقع بسم الله عليه كريم كان يتبرع لمصالح المسلمين يمكن كل شهر $1,000 هو 1,000 ليرة ما كان يدفع. لا ما بدي اقعد يعني كذب مشان حتى زين له صوته للناس. بسم الله عليه ما كان يطلع ما كان رحمه الله ما كان يقطع صلاة وكان تارك لأغلب الأوقات. لا
1: فينا نذكره بالخير وما نوع بالكذب.
2: رحمه الله، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يجمعنا به في الجنة وأن يتجاوز عنه. يعني من الدعاء الحسن أن نقول عندما ندعو للميت اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته إنك غني عن عذابه. فنسأل الله تعالى إذ همتنا نحن أن الله يتجاوز عنا، الله يسامحنا ويغفر لنا وأن يميتنا على كامل الإيمان إن شاء الله.
1: آمين. تبارك وتعالى. بارك الله بكم فضيلة الشيخ أسامة حلبي، يعني شكرا على الكلام الطيب.
2: هذا الموضوع هذا الموضوع حقيقة يعني أنتم بتحكونا بمواضيع حس حال أن بتكون الوقت غير مشبع. إن شاء الله تعالى
1: في بدنا يعني حلقة إن شاء الله مع ميان. هيا ميان معي
0: إن شاء الله.
2: عراسي ست ميان، عراسي وعيني، عراسي إن شاء الله بنعمل حلقة، لأنه في حقيقة عندي كلمة كتير أقوله بهذا الموضوع
1: إن شاء الله.
2: فيه توجيه وفيه حث على الناس على فعل الخير إن شاء الله.
1: نعم أكرمكم الله شيخي،
2: نتواصل معكم
1: إن شاء الله.
2: تحياتي لكم جميعا.
1: تحية لك. آمين وبكم في أمان الله. الشيخ أسامة حلبي، شكرا. وعليكم السلام.
3: عن حالي وآنيمي وآنيمي.
1: بيبقى نذكركم بمواقيت الصلاة اليوم الاثنين 8 حزيران وقت الظهر بتوقيت بيروت بيدخل الساعة 12:42، العصر 4:27، المغرب 7:54، والعشاء 9:30. بدي أتشكرك ميان لأنك رفقتيني بهالحلقة، إن شاء الله حنرجع نشوفك الأربعة
0: إن شاء الله. كانت حلقة كتير ممتعة معك علي، وبدي بس كمان أوجه تحية لكل اللي بعتوا رسائلهم ما لحقنا نقرأ لهم رسائلهم. منشوفكم الأربعاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بكرة عندكم حلقة. أنا بكرة مع إيمان إن شاء الله بنفس التوقيت 7:15 توقيت بيروت. إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: مدى المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب دايماً.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي وتغمدني بواسع رحمتك.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: عالسريع خدلك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليبس.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

بدأ سلاح الجو الإسرائيلي موجة قصف جديدة على أهداف في إيران، وكانت محافظة أصفهان الإيرانية أعلنت أن مدينة نجف آباد تعرضت إلى عدوان صباح اليوم دون تسجيل إصابات. وفي وقت سابق نقلت وكالة مهر عن الحرس الثوري الإيراني أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات على إيران باستخدام صواريخ تطلق من الجو. وأوضح الحرس الثوري أن القوات الإسرائيلية استهدفت مواقع في إيران باستخدام صواريخ باليستية. وذكرت مصادر إيرانية أن المدن التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في طهران وأصفهان وتبريز وكرمانشاه وكرج وبعض المناطق الأخرى في غرب إيران. وأعلن المساعد الأمني لمحافظة خوزستان أن شركة كراون للبتروكيماويات في مدينة مار شهر تعرضت لهجوم جوي إسرائيلي. في الغضون، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري الأمن المصغر قبل ظهر اليوم لمناقشة المستجدات الأمنية. في اليمن، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع عن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر تحركاته هدفا لقواتنا، وأكد أننا أطلقنا دفعة صواريخ على أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة وحققت أهدافها. وقال سريع: سنواجه التصعيد بالتصعيد، وعملياتنا ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والاشتراك مع محور المقاومة. في آخر التطورات الميدانية في لبنان، يسود الهدوء الحذر للقطاعين الغربي والأوسط، وينفذ جيش العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه واديي سلوقي والحجر. وكانت مدفعية العدو قصفت ليلا جبل صافي، وشن طيران الحربي 3 غارات على أطراف سجد. سبقها قصف مدفعي للبلدة، وغار طيران الحربي المعادي على سهل المنصوري في قضاء صور، واستهدف منزلا في بلدة الحلوسية ما أدى إلى تدميره. كما أطلقت مدفعية جيش العدو ليلا 7 قذائف على القطراني في منطقة جزين. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بمسيرتين انقضاضيتين. كما تم استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند منطقة الشاليهات في بلدة القنطرة بسرب من المسيرات الانقضاضية، وتموضعا لجيش العدو قرب مرفأ بلدة الناقورة بسرب من المسيرات الانقضاضية. واختم البيان: تم استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بصالية صاروخية وقذائف المدفعية. تربويا، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة برئاسة النائب حسن مراد لمناقشة واقع الامتحانات الرسمية المزمع إجراؤها وفقا للآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي ومدى انعكاسها على السلامة العامة للطلاب والأساتذة وأولياء الطلاب على ضوء التطورات الأمنية المتلاحقة. وفي الخبر الأخير، في هذا الموجز ضرب زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر الساحل الجنوبي للفلبين، ما أسفر عن سقوط قتيل على الأقل وانهيار مبانٍ وفق ما نقلت فرانس بريس عن الشرطة، في حين أدت الكارثة إلى إطلاق تحذيرات من تسونامي في كل أنحاء المنطقة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-31-11. بإدارة

0: مستمعينا الكرام، ذكر الله تعالى حياة للقلوب ونور للدروب والملجأ عند الخطوب والكروب، وهو ما سيكون موضوع محاضرة اليوم مع فضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، فلنستمع متدبرين معتبرين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن العظيم الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، وأمرنا الله أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضيه تعالى، وأن لا نستعملها في الحرام. فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله، وشكر الله تعالى على نعمه سبب للزيادة في الإكرام. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان، فالذكي العاقل يستعمله فيما يرضي الله تعالى، يستعمله في وجوه الخير التي منها ذكر الله تعالى. ومن ذكر الله تعالى كل كلام فيه تقديس لله تعالى وتعظيم لله وتنزيه لله عما لا يليق به. وتنزيه الله تعالى معناه نفي النقص عن الله، كالشكل واللون والحجم والوزن والمكان والجهة. والذكر يا أحبابنا الكرام من أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها، فإن الأعضاء تتعب مع الحركة، واللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه. فينبغي إذن أن يكثر الإنسان من تحريكه بذكر الله تعالى. فاشتغلوا يا أحبابنا بذكر الله تعالى، وأكثروا منه رحمكم الله، ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن هذا من أسباب الغفلة وقساوة القلب. واعلموا رحمكم الله أن من شأن المؤمن أن يذكر ربه كثيرا، ومن شأن المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذروا يا أحبابنا من الغفلة عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر. روى الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فلذلك يا أحبابنا ينبغي لنا أن نواظب على ذكر الله تعالى بهمة ونشاط، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر والفرح بعد الغم والهم، وفيه تفريج الكربات وتيسير الأمور وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. وما عولج كرب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله. والله تبارك وتعالى رغبنا بالذكر، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذكر الله تعالى فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فيا أحبابنا الكرام، لا تنشغلوا بالدنيا عن ذكر الله تعالى، وتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجعلوا همكم في آخرتكم التي ستنتقلون إليها، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، واعملوا وادخروا من الباقيات الصالحات، واحذروا من التسويف فهو من أبواب الشيطان. واعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقلوب المؤمنين قرار وطمأنينة وهناءة ولذة وسعادة حقيقية بذكر الله تعالى. قال ربنا تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن أذكر لكم شيئا من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة، ليزداد حرصكم وتعظم رغبتكم في المحافظة على ذكر الله. من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، ويزيل الهم والغم، ويثمر الطمأنينة والسكينة، ويجلب البسط والسرور، وينور الوجه، ويجلب الرزق، ويحيي القلب، ويمحو السيئات، وينفع صاحبه عند الشدائد، وهو سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، ويشغل عن الغيبة والنميمة والفحش من القول، ويغني القلب، ويفرق على القلب ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ويقرب من الطاعة، ويباعد عن المعصية، ويذيب قسوة القلب، ويسهل الصعاب، ويخفف المشاق، وييسر الأمور، ويجلب بركة الوقت. وللذكر أيضا تأثير قوي في حصول الأمن للخائف الذي اشتد خوفه، وذكر الله تعالى سبب للنصر على الأعداء، وسبب لقوة القلب. ولذكر الله أيضا لذة وحلاوة، من ذاقها صعب عليه تركها بعد ذلك. فلأجل كل ذلك نوصيكم بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعات والمبرات وذكر الله. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله أكبر. والآن يا أحبابنا أدلكم على خير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه، أي يدعون له حتى يمسيه، أي يدعون له حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، يعني له أجر يشبه أجر الشهيد. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. الله أكبر. تفكروا يا أحبابنا بمعنى ما قاله الصادق الأمين، وابذلوا جهدكم في تطبيق ما جاء في هذا الحديث الشريف، تسعدوا وتنعموا وتنتفعوا بإذن الله تعالى. وأزيد على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء، أيسرهم الهم. الله الله، هذه الكلمة تزيل الهم يا أحبابنا. يعني إذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة، وإن واظب وثبت عليها فلا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسرا. الله تعالى جعل للحوقلة سرا كبيرا ونفعا عظيما، فزوال الهم من إحدى فوائدها، وهذه فائدة من عشرات الفوائد. وأما معناها أي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله فتوحيد، وهو أنه لا أحد يستطيع أن يفعل الخير والطاعة إلا بعون الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يعتصم من الشر إلا بحفظ الله. فمهما كان الإنسان نشيطا في عمل الخير فإن هذا النشاط هو نعمة من الله، فليحمد الله على ذلك. من يسره الله تعالى للخير فليحمد الله ولا يأخذه العجب بنفسه، بل ينظر إلى أن الله تعالى هو الذي قدره أن يعمل هذه الحسنات، فلولا تقدير الله لما استطاع أن يفعل هذه الحسنات. فإن استحضر أن هذا الخير الذي يعمله هو بتقدير الله تعالى ابتعد عن الرياء وكان قريبا من حال المخلصين. لأن الذي يعمل عملا من الحسنات بنية خالصة لله تعالى ليس فيها رياء، فالقليل عند الله تعالى يجازيه بالكثير. العمل القليل الذي فيه إخلاص عند الله خير من الكثير الذي ليس فيه إخلاص. ومن الملاحظ يا أحبابنا أن الشعور هذه الأيام بالكسل والخمول من الظواهر التي أصبحت موجودة بكثرة في المجتمع، بحيث أصبح الشخص يشعر بتعب وقلة نشاط مستمرة تؤثر أحيانا على همته في أداء الواجبات، لا سيما في أداء الصلوات الخمس. وإليكم يا أحبابنا حديثا نبويا شريفا يبين لنا ما ينبغي فعله ليصبح أحدنا نشيطا طيب النفس غير كسلان. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على آخره، إذا هو نام 3 عقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فاحرصوا يا أحبابنا الكرام عند استيقاظكم من النوم على ذكر الله والوضوء والصلاة، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعلكم من أهل الهمة والنشاط في طاعة الله تعالى. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. القلوب يا أحبابنا يصيبها صدأ معنوي، وجلاء هذا الصدأ الإكثار من الاستغفار. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة. ويكون الاستغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله، أو رب اغفر لي رب اغفر لي. فيا إخواني المهمومين، أذكركم بكثرة الاستغفار والاشتغال بذكر الله تعالى والتوكل على الله في أموركم كلها، فإن فعلتم فأبشروا إن شاء الله تعالى بفرج بعد هم ومخرج من كل ضيق ورزق حلال طيب واسع مبارك فيه. فلا تستسلموا يا أحبابنا للأزمات، ولا تجعلوا الدنيا فوق رؤوسكم، ولا تتركوا الكآبة تسيطر عليكم، ولا تستبقوا الأحداث، ولا تترقبوا زوال النعمة، بل ثقوا بالله تعالى، فإن الله تعالى لطيف بعباده. وأكثروا من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأحسنوا الظن بربكم، ولا تلتفتوا لوساوس الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فاحذروا مكائد الشيطان وادفعوا كيده بالتوكل على الله وبذكره سبحانه، بالتسبيح بالتحميد بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والصلاة في وقتها. ومما يدفع الله تعالى به شر الشيطان أيضا شهود مجالس الخير والعلم، والبعد عن مجالس اللهو الباطل والغفلة. فإن مجالس الباطل والغفلة يحضرها الشيطان ويوقع فيها العداوة والبغضاء والشقاء، وقد يتعدى الشر إلى العدوان على النفس والعياذ بالله تعالى، وإلى شرب الخمر وكبائر الآثام. والشيطان يا أحبابنا يدعو ابن آدم إلى الكفر، فإن استجاب له فقد هلك، وإن مات على الكفر فقد خسر الدنيا والآخرة وكان حطبا لجهنم والعياذ بالله تعالى. والآن كم وكم من الناس يسبون الله بسبب نزول البلاء وشدة الفقر أو المرض. هؤلاء ضحك عليهم الشيطان، زين لهم الشيطان أفعالهم، فإن ماتوا على ذلك خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وإن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكفر، دعاه الشيطان إلى كبائر الذنوب كترك الصلاة، شرب الخمر، السرقة، الغصب، النهب، أو حتى الانتحار والعياذ بالله. ثم إن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكبائر، لا يتركه الشيطان، إنما يدعوه الشيطان إلى الإصرار على الصغائر. فإن لم يقدر على ذلك دعاه إلى أن يشتغل بما فيه الغفلة عن الخير، وأن يشتغل بما لا يعنيه إلا من رحم الله. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحذروا الشيطان وخطواته ومكائده. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هكذا يا أحبابنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فحصنوا أنفسكم يا أحبابنا من مكائد الشيطان بتعلم علم الدين والعمل به مع الإخلاص لله، ولا تتكاسلوا في الاستماع إلى مجالس العلم الشريف أو الحضور فيها إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفقكم الله تعالى لكل خير، وفرج الله همكم وأزال غمكم ويسر أمركم، وكفاكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، ورزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء يا رب صابرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: وهكذا مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، وكانت عن فضل ذكر الله تعالى وأهميته في حياة المسلم.

أقول للروح إذا سارت لهم: ألا فروحي وعلى الباب امرحي، وقبلي بخشية أعتابهم، وهمة العزم لديهم صححي. فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

يا زائد الأشواق زائر أحمدي، سلم على خير البرية يسمعي، والجأ إلى الحرم الذي جبريل من زواره من ساجدين وركعي. ألف الندى، ألف الندى حتى بدا في كفه نبع الزلال، فيا له من منبعي. والبدر شق مصدقا متهللا، والجذع حن لبعده بتفجعي. ذو المعجزات الباهرات وحسبه سور مسورة تصد المدعي.

0: نداء المعرفة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85.
6: طريق الجديدة 01-300-370.
5: شويفات

أهلا بكم. عادت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى واجهة التصعيد العسكري بعد أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة منطقة المريجة وتحويطة الغدير أمس، أدت إلى سقوط 22 جريحا وأطلاق إيران هجمات صاروخية على الجبهة الإسرائيلية، وسط تأكيدها على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نيسان الماضي، داعية إلى وقف الاعتداءات على لبنان باعتباره مشمولا بالهدنة السارية منذ نيسان الماضي. وعلى وقع التهديدات الإيرانية بشن المزيد من الهجمات ضد العدو الإسرائيلي في حال استمرار عدوانه على لبنان وخاصة ضاحية بيروت الجنوبية، جدد الجيش الإسرائيلي وعيده بمواصلة العدوان على لبنان. وقال المتحدث العسكري في بيان متلفز: يحاول النظام الإيراني إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضاحية. وأضاف يقول: ضربنا في الضاحية ردا على هجمات حزب الله المتواصلة على شمال الأراضي الإسرائيلية، وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في كل أنحاء لبنان وسيكثف عملياته ضد منظمة الحزب. على صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات على بيروت لم تكن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، كما عبر عن عدم رضاه عن الضربات قائلا: لست سعيدا بوقوع الهجوم الإسرائيلي على بيروت. إلى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري الأمني المصغر قبل ظهر اليوم لمناقشة المستجدات الأمنية. وفي آخر التطورات الميدانية، يسود الهدوء الحذر القطاعين الغربي والأوسط، وينفذ جيش العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه واديي السلوقي والحجير. وكانت مدفعية العدو قصفت ليلا جبل صافي، وشن طيران الحربي 3 غارات على أطراف سجد، سبقها قصف مدفعي للبلدة. وغار الطيران الحربي المعادي على سهل المنصوري في قضاء صور، واستهدف منزلا في بلدة الحلوسية ما أدى إلى تدميره. كما أطلقت مدفعية جيش العدو ليلا 7 قذائف على القطراني في منطقة جزين. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بمسيرتين انقضاضيتين، كما تم استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند منطقة الشاليهات في بلدة القنطرة بسرب من المسيرات الانقضاضية، وتموضعا لجيش العدو قرب مرفأ بلدة الناقورة بسرب من المسيرات الانقضاضية. وختم البيان: تم استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بصلية صاروخية وقذائف المدفعية. في إطار المفاوضات، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن الخارجية الأمريكية بأنه تم تحديد 22 من حزيران الجاري موعدا لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. إلى ذلك، يشهد مطلع الأسبوع وتحديدا في الساعات المقبلة تحركا للسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، يستهله بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لتقويم الموقف من اتفاق واشنطن. في حال الطيران، أفادت مصادر في شركة طيران الشرق الأوسط أن الرحلات المتبقية المتجهة إلى الدول الأوروبية ستسير وفق جدولها المعتادة ومن دون أي تعديل ما لم تطرأ تطورات ميدانية جديدة. وفيما يتعلق بالرحلات إلى عدد من دول الخليج، أوضحت المصادر أن الرحلات المتجهة إلى الرياض وجدة وعمان ودبي ستقلع في مواعيدها المحددة مع تعديل في مسارات الطيران عبر الأجواء المصرية باتجاه السعودية، وذلك في ضوء التطورات الأقليمية الراهنة. كما أشارت المصادر إلى إلغاء الرحلات المتجهة إلى العراق نتيجة إلغاء إغلاق المجال الجوي هناك. تربويا، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة برئاسة النائب حسن مراد لمناقشة واقع الامتحانات الرسمية المزمع إجراؤها وفقا للآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي ومدى انعكاسها على السلامة العامة للطلاب والأساتذة وأولياء الطلاب على ضوء التطورات الأمنية المتلاحقة. معيشيا، تنظم وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو قبل ظهر اليوم احتفالا باليوم العالمي للمحيطات، يتخلله تسليم أول زورق دورية تابع للوزارة بعد إعادة تأهيل

0: لمكافحة الصيد غير القانوني وحماية الثروة السمكية في لبنان بحضور وزير الزراعة نزار هاني وسفيرة النرويج وممثلة الفاو في لبنان. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض زياد مصطفى المشيعل بمستشفى رفيق الحريري الحكومي جناح بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يجرى الاتصال على الرقم 03-457-228. إذن المريض زياد مصطفى المشيعل في مستشفى رفيق الحريري الحكومي جناح بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 03-457-228. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تنفيذ سلاح الجو هجوما جديدا على إيران، وذلك بعد دقائق من شنه هجوما بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية على مكونات داخل المجمع البتروكيميائي في مدينة مارشهر. يأتي هذا الهجوم الإسرائيلي عقب رصد واعتراض منظومات الدفاع الجوي عدة موجات من الصواريخ الإيرانية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات في عدة مناطق بوسط وجنوب كيانهم، إذ أصدرت الجبهة الداخلية إنذارا مبكرا لمنطقتي بئر السعبع والنقب بعد رصد صواريخ من إيران. فيما ذكرت القناة 12 إن صفارات الإنذار دوت في منطقة ديمونا وبئر السبع والنقب الشرقي والجنوبي. وقالت القناة 12 إن منظومة الدفاع طردت عدة صواريخ إيرانية في جنوب كيانهم ومناطق البحر الميت وديمونا وبئر السبع، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تحركت لتمشيط المواقع المستهدفة. وفي هذا الصدد أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية باعتراض دفعة صاروخية من إيران مكونة من 7 صواريخ استهدفت منطقة أسدود جنوبية تل أبيب. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء عملية النصر عبر استهداف مراكز مهمة في قاعدتي نيفاتنييم وقاعدة تل نوف الجويتين في الأراضي المحتلة، وذلك ردا على الهجمات الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع رادارية في 3 مناطق إيرانية. وأضاف الحرس الثوري أن قواته جاهزة لتنفيذ عمليات في كافة الجبهات، وتم التخطيط للرد بناء على مختلف سيناريوهات العدو. في في الغضون تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حالة تأهب في تل أبيب تحسبا لاحتمال رد إيراني، فيما أشارت القناة 12 إلى رفع مستوى الاستنفار في تل أبيب وجنوب الكيان. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن نحو كيانهم، ودعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية المستوطنين إلى البقاء بالقرب من الملاجئ، معلنة تجديد إقرار قيود الطوارئ واستمرار إغلاق المؤسسات التعليمية. أعلن الحوثيون في اليمن حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في مياه البحر الأحمر، وذلك في أعقاب استئناف الضربات بين إيران والجانب الإسرائيلي بحسب ما أفادت روسيا اليوم. في الغضون أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية عن اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري الأمن المصغر قبل ظهر اليوم لمناقشة المستجدات الأمنية. على صعيد آخر، سلم وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي رسالة خاصة من قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في مؤشر جديد على استمرار الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن، بينما تراوح المفاوضات غير المباشرة مكانها وسط تصعيد عسكري متجدد في محيط مضيق هرمز. وقالت الخارجية الإيرانية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، إضافة إلى آخر تطورات المسار الدبلوماسي الجاري لإنهاء الحرب والذي تقوده الوساطة الباكستانية بشكل أساسي. في الملف السوري، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 11 من مساء أمس وحتى الساعة 11 من صباح اليوم، مع تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق، كما نقلت سانا. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية اليوم في زيارة تستغرق يومين، وهي الأولى لرئيس صيني منذ 7 سنوات، وفق ما نقلت فرانس بريس عن وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا رسمية. وتعد الصين داعما دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا رئيسا لكوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات من الأمم المتحدة، تحظر عليها تطوير الأسلحة النووية واستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل مع ضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتية: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 26، فوق الجبال من 11 إلى 22، أما في الداخل من 12 إلى 29 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 23 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حتى.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: رجعنا. هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
5: مدينة رسول الله،
4: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديدا الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
5: مدينة عظيم الجلال.
4: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة. مدينة

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، في بدايات الدعوة المحمدية تعرض المسلمون الأوائل لأنواع من التعذيب والتنكيل، ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه الكرام من البلاء وما هو فيه من العافية لرعاية الله تعالى له وللمناعة التي أسبغها عليه عمه أبو طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من الضيق والشدة، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك عدد من المسلمين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام. وقد ذكر أهل السير أن هذه الهجرة الأولى كانت في شهر رجب من سنة 5 من المبعث، ثم أقاموا شعبان وشهر رمضان، وأن أول من هاجر منهم 11 رجلا وأربع نسوة، وقد خرجوا مشاة إلى الشعبية، وهي مرسى السفن من ساحل الحجاز، وكانت هي كذلك مرسى سفن مكة قبل جدة. ويسر الله لهم ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بأجرة هي نصف دينار، وخرجت قريش في إثرهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوهم بحمد الله تعالى. وكان أول من خرج من المهاجرين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته السيدة رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان في هذه المجموعة بالإضافة إلى سيدنا عثمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا الزبير بن العوام، وثلاثتهم من العشرة المبشرين بالجنة. وكذلك كان معهم سيدنا أبو حذيفة بن عتبة، ومعه زوجته سهلة بنة سهيل، وسيدنا مصعب بن عمير، وسيدنا عثمان بن مضعون، وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وكان بين المهاجرين الأوائل عبد الله بن الحارث بن قيس، فلما وصلوا الحبشة وأمنوا هناك وشكروا جوار النجاشي، عبدوا الله تعالى وأدوا طاعاتهم لا يخافون على ذلك أحدا، ولم يسمعوا شيئا يكرهونه، وقد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا به. فقال هذا الصحابي بن الحارث شعرا، وفيه: يا راكبا بلغا عني مغلغلة، من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ من عباد الله مضطهد، ببطن مكة مقهور ومفتون، أنا وجدنا بلاد الله واسعة، تنجي من الذل والمخزات والهون، فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون، إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين، فاجعل عذابك بالقوم الذين بغوا وعائذا بك أن يعلوا فيطغوني. ومما قال كذلك: وتلك قريش تجحد الله حقه، كما جحدت عاد ومدين والحجر، فإن أنا لم أبرق فلا يسعنني من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر بأرض بها عبد الإله محمد يلين ما في النفس إذ بلغ النقر. وكلمة لم أبرق أتت من الإبراق، وهي بمعنى الذهاب في الأرض، لأنه جولان فيها وهي البروق. وسمي الصحابي عبد الله بن الحارث بالمبرق لهذا البيت رضي الله عنه. وأما النقر فهو البحث عن الشيء. وقال سيدنا عثمان بن مظعون رضوان الله عليه، قال شعرا يعاتب فيه أمية بن خلف وهو ابن عمه، وكان يؤذيه في إسلامه، وكان أمية وجيها في قومه في زمانه. ومما جاء فيه: أتيم ابن عمرو للذي جاء بغضة، ومن دونه الشرمان والبرك أكتع، أيا عجبا لما جاء به من بغضة، والشرم هو البحر، وجاءت الشرمان بالتثنية لأنه أراد البحر المالح والبحر العذب. وأما البرك فهو مطمئن من الأرض واتسع ولم يكن منتصبا كالجبال. ثم يتابع قائلا: أأخرجتني من بطن مكة آمنا، وأسكنتني في صرح بيضاء تقدع. والبيضاء يريد مدينة الحبشة، وأصل الصرح القصر، يريد أنه ساكن عند صرح النجاشي. وفي رواية أخرى: وأسكنتني في صرح بيطاء تقدع. قيل إن البيطاء هو اسم السفينة التي أقلتهم، وتقدع أي تدفع. ثم يكمل ويقول: وحاربت أقواما كراما أعزة، وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع. ستعلم إن بتك يوما ملمة، وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع. ثم عادت هذه المجموعة المهاجرة الأولى في شوال من نفس العام، وكان سبب قدومهم وعودتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حادثة سنتعرف عليها في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديداً الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة. مدينة عظيم الجلال. هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.

في ذكرى الهجرة النبوية المباركة أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.

0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01، 00961-3313-922.

لبنان استهدفنا بالصواريخ والمدفعية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية. إذاعة الجيش الإسرائيلي اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري الأمن المصغر قبل ظهر اليوم لمناقشة المستجدات الأمنية. التلفزيون الإيراني إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة. سلسلة انفجارات عنيفة جدا تسمع في فلسطين المحتلة بعد وصول الرشقات الصاروخية الإيرانية. وسائل إعلام إسرائيلية سفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها. الجيش الإسرائيلي نفذنا هجوما واسعا استهدف منظومات دفاع استراتيجية للنظام الإيراني ودمرناها. القوات المسلحة اليمنية مهاجمت أهداف إسرائيلية وحظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر. وزير الخارجية القطرية بحث مع نظيره الإيراني جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان. وزيرا خارجية العراق وإيران أكدا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر. 5 شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف نقطة شرطية غرب خان يونس. وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية. أخيرا 15 قتيلا ومئة جريح على الأقل في زلزال في الفلبين. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى البخاري رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. معناه من أراد أن يعرف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى، وكف الأذى عن الغير. فقد روى البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أنه قال في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله تعالى على الإطلاق. وقد أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان العفو خلقه، والصبر شيمته، وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه. وقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطالبا بالدين، وقال للرسول كلمة تهز المشاعر. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه، وكاد أن يبطش به، فنهاه الرسول الحليم الصبور صلى الله عليه وسلم. عندها علم اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان، فنطق بالشهادتين. وقد روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين، لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال الباطل، إنما هو مجرد مجادلة. فمن ترك ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى. والمساحة الصغيرة في الجنة في أطرافها أو في وسطها أو في أعلاها خير من الدنيا وما فيها. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب لا يصلح في الجد ولا في المزح. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي في أطرافها. قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس، وكف الأذى عن الناس، وبذل المعروف للناس، فهو يشتمل على ثلاث خصال. الخصلة الأولى تحمل أذى الناس، أي أن يصبر على أذاهم، وهذا من أركان حسن الخلق فيقذم غيظه. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء، رواه أبو داود والترمذي. وأما الخصلة الثانية فهي كف الأذى عن الناس، فلا يؤذي غيره ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه، فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبه المشركون، قال له: مرني يا رسول الله فأطبق عليهم الأخشبين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأخرجوه بعد ذلك من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، وقاتلوه وحاربوه، ومع ذلك لما عاد إلى مكة فاتحا قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم ولم يعاملهم بالمثل، وهكذا كل أنبياء الله يحسنون إلى من أساء إليهم، ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم. والخصلة الثالثة بذل المعروف للناس، ومعناه أن يحسن للناس، فقد روى البيهقي في كتاب الأدب الذي هو مؤلف في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الخصال الثلاث كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن آثار صبره وعفوه عليه الصلاة والسلام أنه يوم أحد ابتلي بلاء شديدا، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف حتى شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروى ابن حبان بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فالشديد هو الذي يغلب نفسه ويتمالك أعصابه، ولا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عن الغضب حفظ نفسه ووقاها، فكم من معصية سببها الغضب، وكم من قطيعة رحم بين الأخوة والأقارب سببها الغضب. فحري بالمسلم أينما كان في بيته أو في عمله أو الطريق أو في أي مكان آخر أن لا يغضب لنفسه، وأن يكتم غيظه ويصون لسانه عن بذيء الكلام، وأن يعفو عمن ظلمه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن متوفر على iOS وأندرويد.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال، وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: مسجد قباء. أيها الأحبة، يستحب لزائر المدينة المنورة أن يقصد ناحية قباء، وهي قرية لطيفة على بعد 3 أميال من المدينة تقريبا، أي مسافة نصف ساعة مشيا من المسجد النبوي، فيسن زيارة مسجدها، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وصوله من الهجرة مع أبي بكر إلى قباء. وجاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر يفعله. ويستحب للزائر أن يقصد قباء متطهرا، قاصدا التقرب إلى الله بزيارة هذا المسجد والصلاة فيه، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي. ومسجد قباء هو الذي نزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. رزقنا الله وإياكم زيارة مسجد قباء، آمين.
1: إذا جئت المدينة بعد حين

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل في هذه الأثناء تحليق لطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي نبطي الفوأة، وأغار طيران العدو الحربي مستهدفا بلدة ياطر وبلدة الشرقية، هذا وسقط 4 شهداء في سلسلة غارات

وتؤمن للمواطنين مترتباتهم الأساسية بعيدا من منطق الاستنسابية والتمييز. معيشيا، عقد رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وعضو المجلس الرئاسي في اتحاد النقابات العالمي علي طاهر ياسين على هامش أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف لقاء مع أعضاء في الاتحاد العالمي للمتقاعدين وأصحاب المعاشات وممثلين عن اتحادات عمالية من السنغال والنيجر والكونغو. وتناول اللقاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها المباشرة على أوضاع العمال والمتقاعدين، ولاسيما ما يتعلق بالرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية في ظل الأزمات الاقتصادية والاعتداءات التي تشهدها المنطقة. في الملف الإيراني، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران، مؤكدا أن منظومة الدفاع تعمل على اعتراضها. وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني أن هجمات على مطارات طهران أدت إلى إغلاق مطاري مهر أباد والخميني في العاصمة الإيرانية، وذلك إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في شرق وغرب طهران. إلى ذلك، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس جلسة وزارية مصغرة لبحث قضايا أمنية وسياسية على الجبهات كافة. ننتقل إلى سوريا، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية في بيان تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية لسوريا واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 ليلا من اليوم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أسفر الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي للفلبين صباحا عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح بحسب ما أعلن مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث، كما أوردت وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: عذاب الدنيا كلا شيء مهما كان كبيرا، كلا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة. عذاب الدنيا كلا شيء وخزي الدنيا كلا شيء بالنسبة لخزي الآخرة. عذاب الآخرة وخزي الآخرة أشد من عذاب الدنيا وخزي الدنيا، وخزي الآخرة أشد من خزي الدنيا. فلا يهرب الإنسان من خزي الدنيا وعذاب الدنيا إلى تورية لا تنفعه،

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

من أقوال سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله: أنزل الله هذا الدين ليدل الإنسان إلى أبواب السعادة، ويأخذ بيد الذين استجابوا إلى حوض الرضا، حتى تمضي الأعمار والقلوب مشدودة إلى ما وعد الله من الخير.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في
2: تاريخنا منور بهم واضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، فها نحن في الجزء الأخير من ترجمة الإمام الكبير العلامة المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي الحسيني رحمه الله. فمن مؤلفاته تاج العروس في شرح القاموس، وإتحاف السادة المتقين، وهو شرح إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وكتاب أسانيد الكتب الستة، وعقود الجواهر الحنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة، وكشف اللثام عن آداب الإيمان والإسلام، ورفع الشكوى، وترويح القلوب في ذكر ملوك بني يعقوب، ومعجم ذكر فيه شيوخه، وألفية السند وهو في الحديث ويحتوي على 1500 بيت وشرحها، ومختصر العين وهو مختصر كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد، التكملة والصلة، الذيل للقاموس، وإيضاح المدارك بالإفصاح عن العواتك، وعقد الجمان في بيان شعب الإيمان، وتحفة القماعيل في مدح شيخ العرب إسماعيل. ومن مؤلفاته أيضا تحقيق الوسائل لمعرفة المكاتبات والرسائل، وكتب كثيرة غيرها ألفها رحمه الله تعالى. ومما جاء في وفاته فإنه أصيب رحمه الله بالطاعون في شعبان سنة 1205 للهجرة، بعد أن صلى الجمعة في مسجد الكرد القريب من داره، فدخل الدار واعتقل لسانه في تلك الليلة، وتوفي يوم الأحد. فأخفت زوجته الثانية وأقاربها نبأ موته، حتى نقلوا الأشياء النفيسة والمال والذخائر والأمتعة والكتب، ثم أشاعوا موته يوم الاثنين، وخرجوا بجنازته وصلوا عليه، ودفن بقبر كان قد أعده لنفسه في حياته بجانب زوجته بالمشهد المعروف بالسيدة رقية بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولم يعلم بموته أهل الأزهر ذلك اليوم لاشتغال الناس بأمر الطاعون، ولم يترك رحمه الله ابنا ولا بنتا. وذكر حسن الحريري، وكان من خاصته وممن يخدمه، أنه حضر إليه يوم السبت في مرض وفاته وطلب الدخول لعيادته، فأدخلوه عليه فوجده راقدا معتقل اللسان، وزوجته وأصهاره في كبكبة واجتهاد في إخراج ما في داخل الخبايا والصناديق إلى الخارج، ووجد أكواما من الأقمشة الهندية والكشمير، وأشياء في ظروف وأكياس وساعات العلب الثمينة. وقال الحريري: فجلست عند رأسه وأمسكت يده، ففتح عينيه ونظر إلي وأشار كالمستفهم عما هم فيه، يعني زوجته وأهلها، ثم أغمض عينيه رحمه الله وجعل مثواه قصور الجنان. وهكذا أيها الأحبة المؤمنون كانت حياة الإمام الزبيدي علما وجدا واجتهادا في نشر الدعوة المحمدية المطهرة رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا. وبهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونتحدث فيها عن إمام من الذين تولاهم الله فأنبتهم نباتا حسنا وأنشأهم نشأة مباركة، ألا وهو شيخ الإسلام وإمام الحرمين الإمام عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف بن محمد الجويني حامي حمى الإسلام رحمه الله تعالى. فإلى اللقاء بمشيئة الرحمن.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الورى،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن. بحجم

0: في إطار رسالتها الإعلامية السامية، قدمت إذاعة نداء المعرفة تغطية استثنائية وشاملة لمواكبة حجاج بيت الله الحرام. التغطية كانت لحظة بلحظة. في حملة الديوان للحج والعمرة لموسم حج 2026.
1: يا حملة الديوان في كل هنا ونوار.
0: كاميراتنا وميكروفوناتنا وثقت اللحظات الأولى لدموع المودعين وأشواق المغادرين من مطار رفيق الحرير الدولي. وفي الأراضي المقدسة كانت الإذاعة عين المستمع وعاطفته، حيث واكبنا الحجاج منذ بداية مناسكهم مع نية الإحرام للاطمئنان على صحتهم وأحوالهم وعباداتهم عبر رسائل مباشرة على الهواء.

0: وفي يوم عرفة المبارك بث مباشر متواصل دام لأكثر من 10 ساعات عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وموقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب وصفحتها على فيسبوك بالإضافة للتطبيق. نقلنا فيها الأدعية، الابتهالات، قراءات القرآن والذكر وفقرات عديدة ومتنوعة من داخل الاستديو ببيروت ومن صعيد عرفة في بث مباشر عابر للقارات، لاقى تفاعلا كبيرا من عشرات آلاف المتابعين حول العالم.
1: عبد اللبى يرجو ربا يقصد حجا يظهر حبا.
0: مشهد مؤثر وجامع عاش فيه المتابعون أجواء إيمانية عامرة بكل تفاصيلها، قمنا بتغطيتها بالصوت والصورة، ما يؤكد الحضور الإعلامي الرائد لإذاعة نداء المعرفة في كل المواسم والمناسبات، مشيدين بالرعاية الدينية والتنظيمية لحملة الديوان للحج والعمرة.

0: ومن حيث بدأت الرحلة نختمها مع استقبال حجاجنا الكرام العائدين إلى حضن الوطن والأهل.
1: طفتم حول الكعبة سبعة بالخير فرحتم في المسعى.
0: وللمزيد من التغطيات المباشرة تابعوا إذاعة نداء المعرفة وكونوا دائما بقلب الحدث. نداء المعرفة صوت ينقل لكم الصورة.
2: نداء المعرفة مجوهرات أمر أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر أمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
4: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: للمسافرين،
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
6: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
7: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

أهلا بكم. عادت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى واجهة التصعيد العسكري بعد أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة منطقة المريجة وتحويطة الغدير أمس، وأدت إلى سقوط شهيدين وعشرين جريحا وأطلاق إيران هجمات صاروخية على الجبهة الإسرائيلية، وسط تأكيدها على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نيسان الماضي، داعية إلى وقف الاعتداءات على لبنان باعتباره مشمولا بالهدنة السارية منذ نيسان الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع أمريكا، وذلك بعد هجمات متبادلة بين الجانب الإيراني والإسرائيلي بدأت بعد الرد الإيراني على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضح أن إنهاء الحرب على لبنان كان جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار، وعندما يتم انتهاك هذا البند فالمسار الدبلوماسي يتأثر أيضاً. إلا ذلك، قال مكتب نتنياهو: إننا سنواصل

حيث شن سلسلة غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا استهدف عددا من المدن والبلدات. ففي منطقة النبطية طال القصف المدفعي المعادي مدينة النبطية، فيما استهدفت غارة من مسيرة معادية بلدة الشهبية جنوبي لبنان وكذلك بلدة حبوش. وشن الطيران الحربي المعادي غارات على بلدتي كفر تبنيت وتبنين، كما أغار على بلدات مجد السلم صفد البطيخ وياطر، واستهدف أيضا بلدة الشرقية وساحة المروانية. كما استهدفت الغارات الجوية مناطق جبل صافي ومرتفعات سجد والحلوسية ومرتفعات الريحان وكفرة وزفتة والمروانية. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنه دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، استهدفت المقاومة تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة بيت يحون بسلية صاروخية. في إطار المفاوضات أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن الخارجية الأمريكية بأنه تم تحديد 22 من حزيران الجاري موعدا لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. إلى ذلك بدأ السفير الأمريكي ميشيل عيسى لقاءاته والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وقال بعد اللقاء: تداولنا في مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما تضمنته على صعيد إنهاء الوضع القائم في لبنان، وأننا نولي الملف اللبناني أهمية كبرى ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في واشنطن. وذكر أن ما حصل بالأمس هو رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. في تعليق على الهجمات المتبادلة بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي والتي بدأت بعد الرد الإيراني على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، كما استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ميشيل عيسى، وتناول النقاش خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان والتحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة في واشنطن. وكرر رئيس سلام التأكيد أمام سفير عيسى ألا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية. ويلتقي في هذه الأثناء رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة سفير الأمريكي ميشيل عيسى. حياتيا شهد مرفأ طرابلس صباحا حدثا استثنائيا مع وصول سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM أجني، أكبر سفينة ترسو في المرفأ منذ تأسيسه، في محطة تعكس بوضوح تنامي مكانة المرفأ على خارطة الملاحة والتجارة الدولية. وتبلغ القدرة الاستيعابية للسفينة نحو 15,000 حاوية نمطية يصل طولها إلى 366 مترا، ما يعكس مستوى الجهوزية المتقدم الذي بلغته محطة الحاويات والبنية التشغيلية في المرفأ، وقدرته على استقبال أضخم السفن العاملة على الخطوط البحرية العالمية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11، بإدارة إدريس محمد.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبية بجو.

0: فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666 فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-66
1: أرحب بكم من جديد. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن مقاتلي القوى الجيوفضائية التابعة للحرس الثوري نفذوا هجوما صاروخيا ردا على الاعتداء الذي نفذه العدو الأمريكي الصهيوني ضد إحدى الصناعات البتروكيميائية، وذلك عبر استهداف صناعات مماثلة في مدينة حيفا. وحذر من أن العدو الصهيوني من خلال استهداف الأهداف غير العسكرية وضرب الصناعات النفطية بدأ لعبة خطيرة ستشمل تداعياتها جميع أهداف الطاقة في المنطقة، وستقع مسؤولية انعكاساتها على الاقتصاد العالمي على عاتق الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الرئيس الذي أشعل هذه المواجهة. في المقابل زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عشرات الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أنجزت هجوما واسع النطاق استهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للنظام الإيراني. وأشار في تصريح إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم نشر منظومات دفاعية في عدة مناطق داخل إيران، وذلك في إطار جهود النظام لإعادة إعمار قدرات على الرصد والدفاع التي تضررت خلال عملية زئير الأسد، مدعيا أن الضربة أسفرت عن تدمير هذه المنظومات. ولفت أدرعي إلى أنه خلال عملية زئير الأسد وجه الجيش ضربة عميقة لمنظومات الدفاع التابعة للنظام الإيراني، إذ تسهم هذه الضربات في تعميق حرية عمل سلاح الجو في الأجواء الإيرانية بشكل أكبر. في الغضون أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني أن هجمات على مطارات طهران أدت إلى إغلاق مطاري مهرآباد والخميني في العاصمة الإيرانية، وذلك أثر الهجوم الإسرائيلي على إيران. هذا وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس جلسة وزارية مصغرة لبحث قضايا أمنية وسياسية على الجبهات كافة. وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، وقال نعتبر تحركاته هدفا لقواتنا، وقد أطلقنا دفعة صواريخ على أهداف حساسة في المنطقة يافا المحتلة وحققت أهدافها. في إطار المفاوضات، حذرت إيران اليوم من أن تبادل الضربات مع الجانب الإسرائيلي ستكون له تداعيات على المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، من الطبيعي أن يتأثر المسار الدبلوماسي الراهن لوضع حد لهذه الحرب المضروبة على إيران. في الأراضي المحتلة استشهد صباح اليوم مواطنان، فيما أصيب آخرون جراء استهداف مجموعة من المواطنين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك بعد ساعات من قصف هدفين في محيط أصداء في تلك المدينة. في الملف السوري، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية في بيان تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية لسوريا واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 ليلا من اليوم. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل مع ضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 26، فوق الجبال من 11 إلى 22، أما في الداخل من 12 إلى 29 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 23 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أحمد الآتي بخير شريعة بيضاء عن وجه الهداية أسفرت، عبد تخيره المهيمن مرسلا، بشر بطلعته السماء استبشرت. لسنا نشك بأن مدحك قربة، بسناه أبيات القريض تنورت. فجزيت أفضل ما يجازى مرسل عن أمة رشدت به وتعطرت.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة أميرة رامز اللبان بمستشفى المقاصد بحاجة ماثة إلى 3 وحدات دم من فئة آ نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-831-082. إذن المريضة أميرة رامز اللبان بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة آ نيجاتيف. للتبرع 70-831-082. لبوا وبارك الله بكم.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
1: محطة اقتصادية.
2: أهلا بكم في محطة اقتصادية. عقد رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وعضو المجلس الرئاسي في اتحاد النقابات العالمي علي طاهر ياسين على هامش أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف لقاء مع أعضاء في الاتحاد العالمي للمتقاعدين وأصحاب المعاشات وممثلين عن اتحادات عمالية. وتناول اللقاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها المباشرة على أوضاع العمال والمتقاعدين، ولا سيما ما يتعلق بالرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية في ظل الأزمات الاقتصادية والاعتداءات التي تشهدها المنطقة. أفادت مصادر في شركة طيران الشرق الأوسط أن الرحلات المتبقية المتجهة إلى الدول الأوروبية ستسير وفق جداولها المعتادة ومن دون أي تعديل، ما لم تطرأ تطورات ميدانية جديدة. وفيما يتعلق بالرحلات إلى عدد من دول الخليج، أوضحت المصادر أن الرحلات المتجهة إلى الرياض وجدة وعمان ودبي ستقلع في مواعيدها المحددة مع تعديل في مسارات الطيران عبر الأجواء المصرية باتجاه السعودية، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة. هذا وأشارت المصادر إلى إلغاء الرحلات المتجهة إلى العراق نتيجة إغلاق المجال الجوي هناك. وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري في بيان تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية لسوريا واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى 11:00 ليلا من اليوم. أشار السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي في مقابلة نشرتها صحيفة روسية أن مضيق هرمز سوف يفتح، لكن وفق شروط جديدة ستحددها السلطات الإيرانية والعمانية. وأضاف: نحن ندرك أن إيران وسلطنة عمان تقدمان بعض الخدمات المرتبطة بهذا المضيق، وسيتم إقرار رسوم مقابل هذه الخدمات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. أفادت وكالة رويترز عن ارتفاع أسعار خام نفط برنت بأكثر من $4 ليتجاوز $97 للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب منذ الصباح. تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. المقاومة في لبنان تواصل عملياتها ضد العدو الإسرائيلي. السفير عيسى التقى الرئيس عون، ما حصل بالأمس هو رسالة سياسية ومستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته. الرئيس سلام للسفير الأمريكي، لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية. وزير الأعلام بعد الاجتماع الوزاري الدوري، في الشمال والبقاع فقط ما زال هناك قدرة استيعابية للنازحين. العدو الإسرائيلي ضرب العمق الإيراني وطهران ترد بالصواريخ والمواجهات تتسع. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، المباحثات متواصلة مع الولايات المتحدة عبر باكستان رغم التصعيد. الرئيس الأمريكي على الجانبين الإسرائيلي والإيراني، وقف إطلاق النار فورا. الإذاعة الإسرائيلية، نتنياهو يترأس جلسة وزارية مصغرة لبحث قضايا أمنية وسياسية على الجبهات كافة. القوات المسلحة اليمنية مهاجمت أهداف إسرائيلية وحظر الملاحة البحرية بشكل كامل في البحر الأحمر. محادثات في القاهرة لتعزيز الهدنة في غزة. أخيراً الطقس المتوقع، ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية غداً ونسبة رطوبة مرتفعة نسبياً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: غداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30-03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي رحب فيكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامجنا دردشة، وأكيد عبر أثير إذاعتنا إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: معكم ميان من وراء الميكروفون، وبدي كمان رحب بزملائي بغرفة الكنترول كمال، لما وأحمد. حلقتنا اليوم عن جارحة من جوارح الإنسان. جرمها يعني حجمها صغير، وجرمها يعني الذنب الذي توقع به بالغالب كبير. لسانك نعمة يمكن أن ترفعك إلى أعلى الدرجات أو تهوي بك إلى المهالك، فكن فطنا واستعمل هذه النعمة بما يرضي الله. فكم من مشاكل وخراب ودمار أسر وتفكك علاقات وصداقات كان سببها اللسان، وكم من ترابط أسر وتعاضد علاقات وتكاتف وإصلاح حصل بسبب ضبط اللسان واستعماله كما ينبغي. لنحكي أكثر عن هالموضوع بدنا نستقبل معنا بالاستوديو مدير فرع جبل لبنان فضيلة الشيخ رويد عماش. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم، بارك الله فيكم.
0: آمين بكم.
1: البرامج المفيدة جدا واللي فيها يعني انتشار للخير،
0: بارك الله
1: إن شاء الله
0: بكم.
1: من خلال أثير هذه الإذاعة الله يعطيكم العافية.
0: أكرمكم الله. شيخنا بنسمع كتير بعبارة حفظ اللسان، بما أنه موضوعنا اليوم عن حفظ اللسان، فما معناها، ما معنى هذه العبارة شرعا حفظ اللسان؟
1: أولا نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الكلمة حفظ اللسان هي أساسا مأخوذة من نصوص كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ففيه إشارة إلى أن الإنسان لسانه سيشهد عليه يوم القيامة بما عمل به، والله سبحانه وتعالى من علينا بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من علينا بنعمة البصر، بنعمة السمع، وبنعمة اللسان، وغير ذلك من نعم الكثيرة الكثيرة. وكلها هذه النعم فضل من الله ومن، ليس واجبا على الله، ولكن حق علينا أن نشكر الله على هذه النعم. ومن شكر الله على هذه النعم الشكر الواجب أن نحفظ هذه النعم من الحرام، من الحرام، من المعاصي، من أن نستعملها بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فحفظ اللسان أي صون اللسان عما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ثم استعماله بالشيء النافع والمفيد الذي خلقت لأجله هذه النعمة. الله خلق لنا نعمة اللسان لأجل أن نقضي حوائجنا، أن نعبر عن حاجاتنا، وأن نستخدمه في إرشاد الناس فيما علمنا الله سبحانه وتعالى، وأن ننصح الناس بما ينبغي، وأن نأمر بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر، وأن نقرأ القرآن، وأن نذكر الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الاستعمالات النافعة والمفيدة لهذه النعمة العظيمة. عشان هيك عبارة الإمام الغزالي: اللسان جرمه صغير وجرمه كبير، هو حقيقة. هذا لو أنه من باب البيان أن حجم هذا اللسان صغير لكن مخاطره كبيرة جدا، ومنافعه أيضا كبيرة جدا.
0: فينبغي
1: استعماله بالشيء الذي خلق لأجله هذا اللسان، ومنه أن يكثر من ذكر الله، يكثر من القرآن، قراءة القرآن، أن يكثر من إرشاد الناس، من نصح الناس، خاصة بهذا الزمن الذي كثر فيه الجاهل وقل فيه العلم. فهذا المقصود بحفظ اللسان، أن نصونه، أن نصونه من المعاصي، أن نحفظه وأن نصونه وأن نمنعه من الشرور. وكم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه شجعان. كثير من الناس بسبب لسانهم هلكوا، بسبب لسانهم وقعوا بما ندموا عليه. أليس ورد عن سيدنا محمد في رحلة الإسراء والمعراج أنه رأى ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يرجع فلا يستطيع، فسأل سيدنا جبريل عن هذا، فقال: هذا الذي يتكلم بالكلمة الخبيثة ثم يريد أن يرجع بها فلا يستطيع، لأن الكلمة فعلا لما بزتيها بين الناس شو بيحصل؟ هون الأثر بقى بيحصل.
0: نعم.
1: بعد الكلمة اللي بيقول الكلمة من غير ما يفكر بعواقبها، ثم يحصد بعد ذلك ويلات هذه الكلمة، هون المصيبة. فالحذر أن نقع بمثل هذا. كيف؟ بأن نحفظ ألسنتنا، ننتبه للساننا، ما نستعجل باستعمال اللسان، نفكر قبل ما نقول.
0: نعم.
1: ما فورا نزت الكلمة اللي بتخطر على بالنا، فكر بالكلمة
0: وعواقب هذه الكلمة.
1: كان بعض العلماء يقولوا: يا ليت لي عنق الزرافة كي أفكر بالكلمة حين تصدر من قلبي إلى لساني.
0: سبحان الله.
1: هذا للبيان أن المطلوب الواحد منا قبل ما يتكلم يفكر بالكلمة اللي بدي أقولها. والله يرحم مشايخنا، بيناتهم الشيخ نزار رحمه الله، شو كان يقول؟ كلمة بتحنين
0: وكلمة بتجني.
1: كلمة بتجني. فلا أحسن واحد شو يستعمل؟ الكلمة اللي بتحنين.
0: صحيح.
1: ويبتعد عن الكلمة اللي بتجنن. يا ما في مشاكل وخصومات بين الأهل، مش بس بين الجيران وبين الناس الغرب، لا، بين الأهل، بسبب أن الواحد استعمل كلمة مع قريبه مع أهله جننتهم
0: بحالة غضب وتسرع،
1: وكان ممكن يقولها بطريقة تانية أخرى.
0: نعم.
1: يحصل على النتيجة اللي بيريدها.
0: صحيح.
1: ويمنع ما دخول الشيطان. الشيطان يتربص، الشيطان يتربص لما يصدر من الإنسان، ففورا أحيانا بحرك القلوب للشرور لما بيسمعوا كلام إذا كان منه مدروس هالكلام.
0: نعم. سبحان الله. شيخنا، في أدلة من الحديث على أهمية أن الواحد يحفظ لسانه؟
1: لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث اللي أنت ذكرتيه في بداية مقدمتك هو كان ابتداء سيدنا معاذ بن جبل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل ينقذه من النار ويدخله الجنة، فأخبره عن أمور النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال له النبي؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: أخذ بلسانه وقال: كف هذا عنك. كف اللسان. فقال سيدنا معاذ متعجب: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله، بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا المعنى موجود بأحاديث أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى اللسان. قال: ما أخوف سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد سفيان الثقفي، قال: ما أخوف ما تتخوف علينا يا رسول الله؟ قال: فأمسك بلسانه وقال هذا. فاللسان موقع خطر إذا الواحد ما بيعرف كيف يستعمله صح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحفظ ألسنتنا. خصلتان: ما إن تجمل الخلائق بمثلهما، حسن الخلق وطول الصمت. لاحظي كم مرة
0: بدنا نحكي عن الصمت، لأنه في كثير ناس بتذم بالصمت.
1: كم مرة أشار النبي أن الواحد يتنبه لأمري: لا تزال سالما ما سكت.
0: نعم.
1: فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. يعني طالما الإنسان ساكت ما تكلم، ما استعمل لسانه، وما كان سكوته عن أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، إنما سكوته عن شيء لأنه ما شايف مصلحة، ما وجد مصلحة، فسكت، هو سالم من خطر لسانه. هلا إذا تكلمت شو بيحصل؟ إما أنه يتكلم بالكلمة الطيبة فينتفع وبيكون له الأجر والثواب إن أخلص النية لله، وإما أنه يكون كلمته خبيثة. فينال وبال هذه الكلمة.
0: نعم فضيلة الشيخ، بدنا نحكي شوي عن المخاطر التي قد يوصل إليها اللسان. احنا بلشنا شوي بالكلام، ولكن بدنا هيك نشدد أكثر على قديش خطير عدم استعمال اللسان كما ينبغي، وش هي المخاطر اللي قد يوصل للشخص
1: الذي يطلق العنان للسانه؟ يهلك، لأن اللسان يجره إلى كلام كثير. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه سؤال: من أكثر من شيء عرف به؟ فمن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. فإذن الإكثار من الكلام بيحصل من الإنسان سقطات كتيرة، وإذا اعتاد على أنه يحصل منه سقطات كتيرة هنيك المصيبة، لأنه هذا بيجره إلى
0: الأسوأ،
1: والأسوأ فيما وأخطر ما يصدر من الإنسان. لأنه إذا هيك شوي من راجع الآيات الكريمة، الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب، مع أنه هذان الملكان الكريمان على الله رقيب وعتيد بيكتبوا كل ما يصدر من ابن آدم، لما ذكر اللفظ؟ لأنه أكثر ما يصدر من ابن آدم من عمل، اللفظ هو الأكثر،
0: صحيح،
1: أكثر من عمل الجوارح الأخرى. فلذلك وحب ينتبه، فهون محل إنه الخطر الكبير اللي قد يصدر من الإنسان اللي هو أن يقع بما فيه إخراجه عن دين الإسلام. إذا استرسل بالكلام، استرسل بالعبارات اللي منا مضبوطة، منا مراجع فيها حكم الشرع، ولا محطوطة بميزان الشرع، قد يحل ما حرم الله. لو كان مازحا يقع بذلك في الكفر، إذا كان أمره معلوم من الدين الضرورة، أو يحرم ما أحل الله كمان يخرج بذلك من دين الله، أو إذا كان معتاد على العبارات النابية البذيئة اللي فيها شتم، فيها لعن، فيها تسخط، فيها اعتراض، هذا خاصة الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، هذا بيكون عمال يهلك نفسه. بيذكروا لنا قصة عن ملك من ملوك اليمن قبل نحو 1000 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه حمار بن مالك.
0: نعم.
1: كان على الإسلام 40 سنة على الإسلام، دين الإسلام هيك على الهامش، دين الإسلام ليس دين سيدنا محمد فقط، إنما دين جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه. فهذا كان على دين الإسلام 40 سنة. ثم أولاده كانوا برحلة صيد، فجاءت صاعقة فقتلت أولاده كلهم. إجا الخبر، وصل له الخبر، غضب. شوف شو بيعمل الغضب، بيجره وبيطلق العنان للسانه، غضب فصار يتسخط على الله ويقول: أنا أعبدك وأنت تقتل أولادي، لا أعبدك بعد الآن. وزاد كفره وطغيانه، صار يأمر رعيته كلهم يتركوا دين الإسلام. زاد في ذلك كل من أتى هذا الجوف اللي هو واد في اليمن يأمره بترك دين الإسلام ولا قتله، حتى سلط الله عليهم نارا عظيمة أحرقت الوادي بمن فيه. فإذن من خطر اللسان والغضب كمان الواحد، لما ذكر أحد العلماء سيدنا زنون المصري سؤال: من أحفظهم لقلبه؟ قال: أملكهم للسانه، اللي بيتحكم بلسانه، ما بيتصرف بلسانه إلا بميزان الشرع، هذا بيكون أملك لقلبه.
0: وهيك أحفظ لقلبه، يعني
1: الشر الكبير أن يقع بالكفر.
0: نعم.
1: هذا أشد الذنوب، أشد الذنوب هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا الذنب الذي لا يغفره الله.
0: نعم.
1: ويغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فإذا مصيبة كبيرة أنه يكون واحد بسبب أنه بيطلق العنان للسانه. هذا شو حصل هذا الرجل ملك الجوف؟ شو حصل من غضبه ومن اعتراضها على الله؟ هل رجع أولاده؟ باعتراضه هذا ما رجع أولاده، لذلك خسر الدنيا والآخرة. فلذلك الواحد منا بده يتنبه ما يستعمل لسانه بما فيه التسخط، ما يستعمل لسانه بوقت الغضب. إذا غضب فليذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فليقول حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونحو ذلك من الأذكار اللي بتهدئ من روعه وتسكن من غضبه. لأنه مطلوب الواحد يشغل نفسه لما بيكون غضبان، مطلوب يشغل نفسه عن الغضب بعمل طيب. إذا إن لم يكن متوضئا فليتوضأ، إن كان متوضئا فليغتسل، إن كان قائما فليجلس. فالغضب إذا جر الإنسان يستعمل لسانه بوقت الغضب، هذه منا قوة. بقى يستعمل لسانه يعني بالشتم، باللعن، بالسب، وأحيانا في منهم كتير بيسبوا رب العالمين لما بيغضبوا. مرة كنت بسوق وعم نشتري أشياء، فإذا بأشخاص عم هيك عم بيتناحروا شوي، بسمع واحد عم يسب رب العالمين. أعوذ بالله، كيف هالحكي؟ رحت لعنده، تركت كل شيء بإيده، رحت لعنده، قلت له هلا أنت شو عملت؟ أنت بهالكل؟ قال هني دغري، وانتبه لحاله، دغري هني بيخلوني أغضب، هني بيخلوني. قلت له أنت لو سببت الشيطان ما بتنضر، بس أنت سبيت رب العالمين وقعت بالكفر، كيف بدك تتوب؟ بدك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكان عم بيحاول يقول أستغفر الله. قلت له لا، ما بيمشي الحال، ما تقول أستغفر الله قبل ما تتشهد. صحيح. تتشهد وبعدين بتقول أستغفر الله. فإذا كتير من الناس ما بينتبهوا لحالهم بوقت الغضب، وبكون عقلهم معهم، مش إنه الواحد ذهب عقله وصار مجنون لما قال الكلام. لو كان هيك بيكون لا مؤاخذة عليه، لما بيكون مجنون غاب عقله
0: بيكون
1: مستثنى. أما الإنسان الغضبان لكنه عاقل، عليه أن يتحكم بغضبه، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب.
0: شيخ، في ناس بيتحججوا بالغضب، وفي ناس بيقولوا هم يقولون الكلام ما عليه جمرك، فشو نقول لهم؟
1: هذا هو، شوفي كثير من الناس للأسف بزماننا بزتوا هيك عبارات ما بيفكروا بمؤداها، وما بيفكروا بمعنى هذا الكلام. كلمة ما عليه جمرك شو بيقصدوا؟ انه روح احكي اللي بدك اياه، ما هي؟ لا، هذا غلط.
0: هو اللي مركز معنا بيكون سمع منك شيخنا الحديث اللي قاله النبي، انت ذكرته من شوي.
1: أنه لا ينبغي أن الواحد حقيقة يطلق هذه الكلمة، أنه أنا فيني أحكي اللي بدي إياه. والنبي قال عليكم بطول الصمت إلا من خير، ما كيف أحكي اللي بدي إياه؟ والنبي عم بيوصينا سادات العادات عادات السادات. فإذا دلونا السادات مثل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام على عادة عم بيحسن عليها اللي هو إطالة الصمت، ما عاد كلام الآخرين إذا كان يخالف كلامه له اعتبار، لأنه هو الأصل عليه الصلاة والسلام. فلما بيحسن النبي على شو؟ على أن نطيل الصمت إلا من خير. طبعا يعني إلا من خير، يعني لما بيكون في مجال للنصيحة، في مجال لإرشاد الناس، في مجال للأمر بالمعروف للنهي عن المنكر، هذا الشيء خير. أما لما ما بيكون في مجال لهذا شو بيعمل؟ يكسر من الصمت. النبي كان يكسر من الصمت، كان يطيل الصمت عليه الصلاة والسلام. وهذه اللي بيقولوها الحكم عليه جمرك، هذا كلام العوام، الحكم عليه جمرك، لكن هذا ليس كلام الشرع. نحن بننصح الناس ما يكرروا مثل هذه العبارة، ليجرؤوا الناس على أنهم يستعملوا الكلام على الطالع وعلى النازل. لا، فكر بالكلمة قبل ما تقولها.
0: صحيح.
1: لأنك ستحاسب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل كلمة أنت مسؤول عنها لما بتقولها. فإذا صدر منك كلام طيب يسجل لك حسنات بشروطها، وإن كان تكلمت بكلام خبيث عليك وبال هذا الكلام إلى أن تتوب منه.
0: نعم.
1: مصيبة إذا أخذ الإنسان بلسانه، مصيبة.
0: شيخ، في ناس يعني مثلا أنت بارك الله بكم أعطيتنا مثال على الشخص اللي رحته ونصحته، في ناس بيقولوا مين أنت لتحكم على الشخص لما نكون عم نبين أنه مثلا هذا الكلام يوصل للكفر، هذا الكلام لا يقال، بصيروا بيقولوا أنه مين أنتوا لتحكموا على الشخص.
1: سؤال، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أليس إذا سمعنا من إنسان شيء بخالف الشرع بيكون هذا الكلام منكر؟ ما بيكون واجب علينا أنه ننصح، ولا بدنا نرمي بأنفسنا في التهلكة؟ لأنه لما نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصير بتنتشر
0: بنتشر
1: الفساد وبتنتشر الموبقات وبتنتشر الأخطاء اللي بتأثر على مجتمعاتنا، وصير الخير قليل بتكثر الظلمات. لما بيكثر الجهل بتكثر الظلمات. العلم نور والجهل ظلام. كيف بدك تحاربي الجهل؟ بالعلم. بالتالي لابد من التناصح، لابد أنا أكون عم بنقذ هذا الإنسان اللي وقع بغفلة، بساعد غفلة بساعد غضب وقع بالكفر.
0: نعم.
1: بتركه إذا مات تعرف وين بيكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يراها فيها ضرر عليه، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ورواية أخرى إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة في النزول. وهذا المكان لمين؟ هذا قعر جهنم، آخر جهنم في النزول، لأن النبي أخبر عن ذلك. فإذا هذا المكان منه للمسلم العاصي، إنما المكان اللي بيكون على غير الإسلام يعذب ويهلك، وأشد العذاب يكون في ذاك المكان بسبب كلمة الكفر، كلمة الردة أخرجته من دائرة الإسلام، من دائرة الإيمان.
0: نعم.
1: فبدو يخلص حاله، نتركه.
0: نحن إذا فينا ننقذه
1: أليس مطلوب منا أن ننقذ الناس؟ يا عمي وين بدنا نروح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. ما هيك بدنا نصلح. فالتناصح مطلوب. مين أنا؟ أنا خيك وحابب أني أبعد عنك ما وقعت فيه. أنا مني الحاكم، أنا مني الإمام، أنا إنما أخ عم بينصح خيه.
0: نعم.
1: عم يرشده حتى ما يبقى على ما هو عليه.
0: نعم.
1: من مفسدة.
0: صحيح.
1: هذا خير ولا شر؟
0: أكيد خير.
1: بدي أسألك سؤال، لو واحد راح عند لحام وعم بيبيع هذا اللحام لحم فاسدة، شفتي وعرفتي إنه عم بيبيع لحم فاسدة وسكتي، وإجوا الناس يروحوا يشتروا من عنده اللحم الفاسدة، بتقولي أنا ما خصني؟ إذا الناس عرفوا منك إنك أنت عرفت إنه هو عم يبيع لحم فاسدة ومن ما قلتي لهم وما نصحتيهم، بصيروا بيقولوا
0: لك أكثر من هيك،
1: ليش أنت ما حكيتي بهذا الأمر؟
0: نعم.
1: كيف بتسكتي عن هذا المنكر؟
0: صحيح.
1: كيف ما بتنقذينا؟ من باب أولى إنقاذ الناس من الكفر، إنقاذ الناس أولا بتلقينهم شو يعني الكفر، شو يعني الردة،
0: وكيف الرجوع،
1: شو هي الشرور هذه.
0: نعم.
1: وكيف المطلوب الواحد يجتنبها، وإذا واحد وقع فيها كيف يتوب.
0: نعم.
1: بالشهادتين، عرفتي، مع أمور أخرى اللي هي الإقلاع عما كان سببا بالردة.
0: نعم.
1: والندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثل هذا العمل.
0: نعم. شيخنا، في كتير من الناس بيعترضوا على اللي بيقلل كلام وبيوصفوه بصفات، يعني حتى بيقولوا عنه يمكن قليل الفهم، جاهل، مشان هيك ما بيحكي. كيف هدور نقدر نفسر انه هذا الشيء مش صحيح؟
1: اكيد هو شيء مش صحيح، لانه قلنا عادات السادات سادات العادات،
0: والنبي كان يكثر الصمت،
1: عليه الصلاة والسلام كان هو كثير الصمت.
0: نعم.
1: هذه الفكرة خاطئة عند الناس، إنه والله هذا الإنسان ما بيتكلم معناته ما عنده علم، ما عنده معرفة، ما عنده منه اجتماعي، منه لا. إذا هو عم بيشتغل بذكر الله وعم بيشتغل بالطاعة من غير ما ينشغل بأشياء منها مهمة، مثل ما الكثير من المواضيع اللي الناس مشغولين فيها بهالزمان ليست بالأهمية من بما كان، من لو كان الإنسان اشتغل بالطاعة وبالذكر وبحفظ القرآن وبحفظ المتون وغير ذلك. فالصمت منه شيء مذموم، الصمت بتدل على الحكمة، بتدل على الإنسان اللي عنده تفهم. هذه من الحكمة، هذه من الصفات الممدوحة بالإنسان الذي يكثر من الصمت مع قدرته على الكلام، يكثر من الصمت.
0: بارك الله بكم شيخنا. قالوا لي بعتي عنا دقيقتين بس في سؤال أنا بدي أطرحه. هلأ بهذا الزمن عم تنتشر وسائل التواصل وفي كتير ناس بيكتبوا أمور يعني بيستسهلوا كتابة كومنتات أو أمور، فهل الأمور التي تكتب تعد مثل الكلام؟
1: أكيد. القلم أحد اللسانين. فهون أنا بدي يعني معلش نعلي اليوم، صحيح مع تنوع وسائل التواصل صارت المسؤولية أكبر. لأنه صارت الكلمة بتنتشر بلحظة.
0: صحيح.
1: وتروح لعند الآلاف.
0: تتوزع.
1: صحيح. تكون كلمتك لما تبعتيها على وسائل التواصل مدروسة. وبدك تفكري شو بدي أنا من هذه الكلمة؟ هل هيدي الكلمة لتنفع الناس؟ هل هذه الكلمة لتبعد شر؟ هذه الكلمة لا تحبب الناس ببعضها؟ هل بترفه عن الناس بالشيء الحسن الطيب، أم هي كلمة عم بتبث سموم وعم بتبث أحقاد وعم بتبث عبارات نابية أو أحيانا محتوى سفيه لا قيمة له لا معنى له؟ فالإنسان مطلوب حقيقة بالشيء اللي عم بيستعملوه الآن بوسائل التواصل، مطلوب يكون حقيقة كلمته مفكر بأبعادها، مفكر كيف بده ينفع الناس لتكون كلمته هادئة نافعة، وإلا فليصمت الصمت الجميل ما بيأذي حدا. هذا المطلوب نكون عليك الليلة.
0: يعني ما يقول لحاله أنا خلف هذه الشاشة هلأ ما حتأثر، لا حتأثر الكلمة حتأثر، حتى لو كتبتها رح تأثر.
1: يا ما في ناس بسبب كلمة حطها على الواتساب بعتها لجرحت قلبه. لأنه هذه الوسائل ما بتعبر دائما عن حقيقة العواطف.
0: صحيح.
1: كلمة جافة فقد يفهمها الإنسان بطريقة وإنسان آخر يفهمها بطريقة أخرى،
0: والقصد كان شيء مختلف،
1: لأنه هو عم يمنع التواصل الحقيقي اللي بتعبر عن المشاعر، بتعبر عن العواطف، بتعبر عن المعنى الحقيقي للكلمة اللي عم بيقولها. إلا بيقرأها هكذا بطريقة، لكن قد يكون فيها لو سمعها منه بالمباشر بيفهم ماذا يريد. ومنه شيء حسن الواحد طالما مسك ميكروفون التليفون يروح يحكي كيف ما بده. يفكر بالإنسان اللي عم بيسمع هذا الكلام.
0: صحيح.
1: أين سيقع؟ ما هو موقع كلامي عنده وفي قلبه؟ نحن بدنا ما يجمع الناس ببعضها لتتعاون، خاصة بهالزمن الصعب اللي في كتير من الأمور اللي هي منا معجبة، خاصة في مجتمعاتنا عم تكتر المفاسد وعم تكتر الأخبار السيئة وعم ينتشر الشر بمقابله مطلوب ينتشر الخير.
0: إن شاء الله.
1: فننشر الطيب مثل ما عم تعملوا أنتم ببرنامجكم هيدا.
0: بارك الله فيكم.
1: الله يجزيكم الخير.
0: وبوجود مشايخ أفاضل مثلكم.
1: الله يبارك فيكم.
0: أكرمكم الله. مدير فرع جبل لبنان الشيخ رويد عماش، بدي أتشكرك كثير على حضورك وعلى هذه الحلقة. نحن حلقتنا وصلت لنهايتها.
1: نحن كمان بنتشكركم.
0: بارك الله فيكم.
1: استضافة. ونتمنى أن نكون دائما في مثل هذه البرامج الطيبة اللي عملت فيها كثير. بحب أنا نداء المعرفة وهذه الإذاعة الطيبة مع كل الصف اللي بيشتغل فيها.
0: بارك الله بكم.
1: أنتوا اللي ما وراء الكواليس.
0: بارك الله بكم.
1: ما وراء الكواليس. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم.
0: اللهم أسألك في الدنيا إيمانا كاملا وفي الآخرة نعيما وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. مستمعينا نحن وصلنا لنهاية حلقتنا، تابعونا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

0: من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب منذ الصباح. تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. المقاومة في لبنان تواصل عملياتها ضد العدو الإسرائيلي. السفير عيسى التقى الرئيس عون، ما حصل بالأمس هو رسالة سياسية ومستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته. الرئيس سلام للسفير الأمريكي، لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية. وزير الأعلام بعد الاجتماع الوزاري الدوري، في الشمال والبقاع فقط ما زال هناك قدرة استيعابية للنازحين. العدو الإسرائيلي ضرب العمق الإيراني وطهران ترد بالصواريخ والمواجهات التسع. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، المباحثات متواصلة مع الولايات المتحدة عبر باكستان رغم التصعيد. الرئيس الأمريكي، على الجانبين الإسرائيلي والإيراني وقف إطلاق النار فوراً. الإذاعة الإسرائيلية، نتنياهو يترأس جلسة وزارية مصغرة لبحث قضايا أمنية وسياسية على الجبهات كافة. القوات المسلحة اليمنية، مهاجمة أهداف إسرائيلية وحظر الملاحة البحرية بشكل كامل في البحر الأحمر. محادثات في القاهرة لتعزيز الهدنة في غزة. أخيراً، الطقس المتوقع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية غدا، ونسبة رطوبة مرتفعة نسبيا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوت.

0: إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا. المريضة زينة أحمد المصري الموجودة في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 76 721 119. إذا المريضة زينة أحمد المصري الموجودة في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 76 721 119. لبوا للحاجة القصوى جدا وبارك الله بكم.
1: نداء المعرفة، صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله عز وجل:

بعضهم لبعض ظهيرا. إخوة الإيمان، إن المعجزات التي حصلت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته قيل بين الألف والثلاثة آلاف، وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم وحبل الله المتين الذي وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فقيل للشافعي: أعطى الله عيسى إحياء الموتى، فقال رضي الله عنه: أعطي محمد حنين الجزع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. فقد جاء عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له منبرا، فلما كان يوم الجمعة قعد على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. فبكى الحسن وقال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ إني مشتاق إليك يا رسول الله، إني مشتاق إليك يا حبيب الله، إني مشتاق إليك يا عظيم الجاه. أبكي وزاد أنيني شوقا إليك حبيبُ.

الغرام طبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد حبيب الله الذي اضطجع يوما تحت شجرة فجاء إليه أعرابي مشرك يريد قتله، فقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ فقال محمد النبي العربي بقلب ثابت: الله عز وجل. فجاء جبريل ودفع المشرك في صدره، فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على رأسه فقال: من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يوم الخندق والصحابة الكرام يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة كبيرة، فأخبروا بذلك محمدًا صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه السلام فأخذ المعول فسمى الله ثلاثًا، ثم ضرب الصخرة فنزلت رملًا سائلًا. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه أتاه رجلٌ من أهل اليمامة بغلامٍ يوم ولد وقد لفه في خرقةٍ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، من أنا؟ فأنطق الله تعالى الغلام فقال: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله فيك. فكان هذا الغلام يسمى مبارك اليمامة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى أصحابه وهم وراء ظهره. فعن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال: يا أيها الناس، إني أمامكم، فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود، ولا ترفعوا رؤوسكم، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. وها هو عليه الصلاة والسلام في يوم حنين يهزم الكفار بحصيات رماهم بها، كما روى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. إخوة الإيمان، إن الذي يظهره الله تعالى على أيدي الأنبياء من الخوارق لا يعارض بالمثل، لأنه ليس سحرا، السحر يعارض بسحر مثله، أما المعجزة لا تعارض بالمثل. فالمعجزة أمر خارق للعادة، أي مخالف للعادة، يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة، سالم من المعارضة بالمثل، صالح للتحدي. فمن لم يتعلم شيئا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مقصرا تقصيرا كبيرا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. بعد أكثر من 6 عقود على مغادرته مقاعد الدراسة، عاد الحاج محمد العياصرة البالغ من العمر 82 عاما إلى الجامعة من جديد، حاملا حلما قديما لم يتخلى عنه رغم خدمته العسكرية وعمله وسفره وتقاعده. العياصرة ابن محافظة جرش شمالية الأردن، بدأ رحلته التعليمية في 60s القرن الماضي قبل أن يترك المدرسة عام 1962 ويلتحق بالقوات المسلحة الأردنية، حيث خدم لمدة 24 عاما في سلاح الاتصالات. لكن حلم الدراسة الجامعية لم يغادره يوما، وقال العياصرة إن زوجته كانت الدافع الأول لعودته إلى التعليم بعدما شجعته على تقديم امتحان الثانوية العامة التوجيهي عام 1976 ليحقق معدلا أهله لاحقا لدراسة الأدب الإنجليزي في جامعة اليرموك. ورغم ظروف العمل وقلة الإمكانيات المادية، فقد واصل الدراسة بين فترات الانقطاع متنقلا بين عمان وإربد، حتى أكمل جزءا كبيرا من الساعات الجامعية قبل أن يضطر للسفر والعمل مع شركة أرامكو في السعودية. وبعد تقاعده عام 2004 عاد العياصرة مجددا لمحاولة استكمال دراسته، لكن تغير القوانين الجامعية أعاده إلى نقطة الصفر قبل أن يتم لاحقاً احتساب جزء من ساعاته الأكاديمية، لينتقل بعدها إلى جامعة جرش ويواصل رحلته التعليمية حتى اليوم. ورغم فارق العمر الكبير بينه وبين الطلبة، يؤكد العياصرة أنه استطاع الاندماج معهم داخل الجامعة حتى أصبح مرجعاً لكثير من الطلاب في اللغة الإنجليزية، مستفيداً من خبرته الطويلة ودراساته السابقة في مراكز اللغات العسكرية. وأضاف مبتسماً يقول: كنت أحرص أن أكون مثالاً للطلاب، أدرس حتى ساعات الليل وأحصل على علامات عالية لأثبت أن العمر لا يمنع النجاح. أثارت مشاهد في عدة مناطق من حي بروكلين بمدينة نيويورك جدلاً واسعاً بعد أن شوهدت مجموعة من الرجال وهي تخرج من فتحات الصرف الصحي خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق لمعرفة ما يجري داخل شبكة المجاري تحت الشوارع. وقالت شرطة نيويورك إن فرق وحدة الخدمات الطارئة بالتعاون مع مسؤولين بيئيين نفذت عمليات تفتيش داخل شبكة الصرف الصحي، وتوصلت إلى عدم وجود أي تهديد يطال السلامة العامة أو نظام إمداد المياه. ومع ذلك أكدت الشرطة أن سبب دخول هؤلاء الأشخاص إلى الشبكة لا يزال قيد التحقيق. ونقلت قناة NBC نيويورك عن مسؤول أمني رفيع أن الفرضية الرئيسة لدى المحققين هي أن المجموعة كانت تبحث عن مقتنيات أو أشياء ثمينة قد تكون وصلت إلى شبكة المجاري، مثل المجوهرات أو الهواتف التي تنجرف في أنابيب الصرف. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة. البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
4: رجعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. رواه البخاري. إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خير عظيم يؤتاه الإنسان، وعن هذا الأمر العظيم نبقى الآن مع درس ديني عامر بالفوائد لفضيلة المحدث العلامة مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه، فلنستمع إليه. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد.
5: الرسول لا يقول في المنام خلاف ما قرر في شرعه، إن كان موافقا لما تقرر في شرعه في القرآن والحديث ينفذه، أما إذا كان

0: غير موافق يقول أنا غلبت ما فهمت كلام الرسول. الرسول لا يقول في المنام خلاف ما قرر في شرعه. ذلك قال العلماء إن قال شخص رأيت الرسول في المنام فقال لي إن غدا من رمضان، قالوا لا يثبت صوم الغد من رمضان، لا يثبت حتى يثبت من طريق الشرع، أي أن يرى شخص عدل الهلال أو يستكمل عدد الشعبان 30. ويقال إن الرائي غلط ما فهم كلام الرسول، ما ضبط كلام الرسول، لأن الرسول لا يقول خلاف شرعه، وشرعه أن الصيام إما برؤية الهلال أو باستكمال عدد شعبان 30 يوما، هذا شرعه، فلا يؤمل بغير شرعه. إن جاء شخص يقول الرسول قال لي إن غدا من رمضان لا يؤمل به. بعض المدجلين الذين همهم الدنيا الحصول على غرضهم على هواهم يكذبون على الرسول، إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي يعرف في كتب الحديث أن الرسول كان أحسن الناس أجمل الناس، وأنه أبيض مشرق أبيض أزهر، وأنه عن أنفه طويل ليس قصيرا، وعيناه واسعتان وحاجباه متقاربتان هذا من هذا، وأنه متماسك البدن ليس نحيفا ولا ذاك السمين معتدل، وأن شعره كان أسودا. الذي وجد هذا في كتب الحديث صفات الرسول الخلقية فرآه على طبق تلك الصفات، هذا مجزوم له بالنجاة من أهوال الآخرة ومن أهوال القبر والآخرة، وأنه لا بد أن يراه قبل أن يموت بعينه ولو على فراش الموت. رأى القدر الذي غالبا يظهر منه، رأى يكفي يراه أسمر أو شابا صغيرا، هذا أيضا عند أكثر العلماء له هذا الفضل، لكن بعضهم يقولون لا، بعض العلماء هذا الفضل لا يثبت إلا لمن رآه على طبق صورته الأصلية. لو كان رآه بشكل الطفل الرضيع يثبت، أما الذي يراه راضيا عن بعض وغاضبا من بعض، فالبعض الذي رآه غاضبا ليس له هذه المزية. كانت عالمة امرأة شيخة عالمة تقية صالحة من أهل العراق، تعلمت علم الدين في بلدها، ثم نوت الحجة والزيارة، جاءت إلى مكة حجت ثم زارت الرسول ثم نوت الإقامة بمكة وأن لا تعود بلدها، فأقامت بمكة زمانا، فصار لها شهرة بالصلاح والتقوى والعلم، صار الناس الرجال والنساء يقصدونها. ثم عميت سنتين، ثم ذات ليلة أرادت أن تتوضأ للتهجد للصلاة الليل، وخادمتها التي كانت تخدمها استأذنتها لتبيت عند أهلها تلك الليلة، فأذنت لها وهي وحدها قامت وهي عمياء لتتوضأ وتصلي صلاة الليل. ثم تزحلقت على درج فانكسر ضلعان أضلاعها، ومع هذا من شدة همتها للصلاة الليل، لأن الأولياء يتلذذون بالصلاة ولو كانوا في حالة صعبة، تكلفت فصلت قيام الليل كعادتها ما تركت، ثم أغفت فرأت الرسول وأبا بكر وعمر مقبلين من الكعبة، باب بيتها مواجه للكعبة في مكة، فجاء الرسول فأخذ بطرف ردائه بصق على طرف ردائه، قال لها امسحي عينيك، فأخذت فمسحت فأبصرت، ثم وضعته على محل الكسر فصح الضلعان. ثم لما استيقظت أخبرت هذه الخادمة لما جاءت، ثم انتشر الخبر حتى وصل إلى البلاد البعيدة، صار العلماء لزيادة التأكد يكتبون رسائل إليها، هل صحيح اسمها فاطمة بنت أحمد ابن عبد الدائم الزبيرية من بلد الزبير في العراق أصلها؟ ثم الرسول قال لها هذان عن عالمين من علماء مكة، هذان مثل أبي بكر وعمر في زمانهما، يعني درجتهما عالية، وأراها عالمين آخرين، قال لها هذان فاسقان. ثم كلمت العالمين التقيين، فمن شدة تواضعهما لا تخبري بهذا ما دمنا حيين، أما بعد وفاتنا فأنت وشأنك. قال لها هذان الطيبان العالمان التقيان. لهذا هي رأت مع الرسول بحضرة الرسول، رأت هذين العالمين التقيين ومدحهما وذم الآخرين. ثم هذه الكرامة لهذه الولية معجزة للرسول، هذه أعجب من معجزة عيسى. عيسى كان يدعو ويمسح للذين ولدوا عميانا، أما الرسول في المنام شفى، في المنام شفى من العمى. ثم هو الرسول لما يراه الرائي عيانا، إن كان من الأولياء أو من غير الأولياء، لكن رآه في اليقظة لا في المنام. ثم صار في النزاع في حال سكرات الموت، هذا وهذا، الله يكشف له بنور الرسول هذه الحجب، الجبال والبيوت التي تكون بينهن وبين القبر الشريف وجدار القبر الشريف، كل هذا الله تعالى يجعله كأنه باللور، بينه وبينه لا يوجد إلا باللور، فيرى الرسول. ليس شرطا أن يخرج الرسول ويحضر إلى بيت هذا الشخص، الله تعالى يجعل البعيد قريبا إن شاء في عين الرائي، ويجعل القريب بعيدا إن شاء. ويري بعض الناس في مجلس فيه غيره، جماعة غيره، يري هذا شيئا ويحجب الآخرين. ليلة القدر بعض الناس يكونون في بيت واحد والضوء مطفأ، ثم واحد منهم الله كتب له أن يراها، يرى الضوء ملأ البيت والخارج، والذين معه لا يرون إلا الظلام. الله قادر على كل شيء. وهكذا الميت في القبر الذي كشف الله له عن حال هذا الميت التقي أو الفاجر، يرى الميت التقي على حال غير حال ميت الفاجر، والناس غيره يرون هذا على صورة المكان الذي كان أول ما دفن فيه الشخص، لا يرون غير ذلك. هذا يريه على هذا القبر التسعة مد البصر أو بمقدار 70 ذراع في ذراع، وملئ خضرا من الخضر، يعني النبات الأخضر، ويشم الرائحة الطيبة إلى غير ذلك. والآخر لا يرى إلا هذه البقعة الضيقة، لا يرى إلا هذا.
1: إذن استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى هذا الدرس الديني العامل بالمنافع لفضيلة المحدث العلامة مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه، وكانت تحت عنوان رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. ومما جاء في كتابه في تنزيه الله تعالى: وإن سألت عن ذاته، أي عن ذات الله، فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

أقول للروح إذا سارت لهم ألا فروحي وعلى الباب امرحي وقبري بخشية أعتابهم وهمة العزم لديهم صححي فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961-3313-922.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن مطلع الأسبوع سيشهد، وتحديدا في الساعات المقبلة، تحركا للسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، يستهله بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لتقويم الموقف من اتفاق واشنطن. وقال مصدر سياسي لصحيفة الشرق الأوسط أن عيسى سيقف خلال جولته على الأسباب الكامنة وراء الملاحظات التي أدرجها بري على بعض بنود الاتفاق التي هي أقرب من وجهة نظر عيسى للرفض، خصوصا بعدما وصفها بري بأنها مفخخة، بخلاف ما كان يراهن على تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ.
0: جولة الصحافة.
1: أوضحت مصادر دبلوماسية لصحيفة الجمهورية أن عودة معادلة الضاحية الجنوبية مقابل الشمال الإسرائيلي يمكن أن تهدد تماما بإعادة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسويات إلى نقطة الصفر، لا في المفاوضات الخاصة بلبنان فحسب، بل أيضا مفاوضات واشنطن وطهران، خصوصا أن الرد الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت ترافق مع اندفاعات برية وجوية بالغة الشراسة في العمق الجنوبي، ما يطرح السؤال أين أصبح وقف النار في ظل هذه المحرقة المفتوحة. وقالت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية أن الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على الجانب الإسرائيلي ردا على قصف الأخير الضاحية الجنوبية لبيروت تهدد بتأجيج الصراع الذي اندلع في المنطقة جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في أواخر شباط الماضي، وخمد نسبيا منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوائل نيسان الماضي. وقالت وول ستريت جورنال أن القصف الصاروخي الإيراني للجانب الإسرائيلي أمس يعد المرة الأولى التي تستهدف فيها إيران الجانب الإسرائيلي منذ دخول وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 8 من نيسان الماضي. وأشارت إلى أن ذلك التطور يهدد بتصعيد المواجهة في المنطقة. من جانبها قالت نيويورك تايمز أن القصف الإيراني أثار شبح العودة إلى صراع مفتوح بين إيران والجانب الإسرائيلي، وذلك للمرة الأولى منذ أن أدى وقف إطلاق النار إلى تعليق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وبدء مسلسل طويل من المفاوضات بغية التوصل إلى تسوية شاملة. أما صحيفة واشنطن بوست فقد رأت في الهجوم الإيراني خطوة تهدد بمزيد من التعقيد للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران التي اندلعت منذ أكثر من 100 يوم وألقت بظلالها على الأوضاع في المنطقة وفي باقي دول العالم. ونقلت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية أولى ردود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القصف الإيراني، حيث أفاد موقع إكسيوس أن الرئيس ترامب اتصل هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأبلغه بأهمية عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني وإتاحة المزيد من الوقت للدبلوماسية، وذلك وفقا لمسؤول أمريكي رفيع ومصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المكالمة.
0: جولة الصحافة.
1: وفي وقت لاحق صرح الرئيس ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأنه هو من سيملي شروط الحرب على نتنياهو، وأضاف أنا صاحب القرار النهائي وليس هو أي نتنياهو. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن. صار ملحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معناه اتبعوا الرسول مطلقا. القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك، والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست، أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما، سبقه العدم. أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا، سبقه العدم. فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم. حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس، لأنه ليس حجما ليس شكلا. لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو؟ أين هو؟ كيف هو شكله؟ هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى؟ لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: شجن.
1: إخوة الإيمان، عذرا على هذا القطع، ولكن هناك نداء إنساني عاجل جدا. المريض الحاج بلال نجا في مستشفى رزق بحاجة ماسة جدا غدا الثلاثاء إلى وحدتي دم من فيت أي بي بوزيتيف. للتواصل 03-961-486. إذن المريض الحاج بلال نجا الموجود في مستشفى رزق بحاجة غدا الثلاثاء إلى وحدتي دم من فيت أي بي بوزيتيف. للتواصل 03-961-486. لبوا للحاجة القصوى. وبارك الله.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

على مر العصور كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي، فإنها تحمل في طياتها دروسا وفوائد وعبرا كثيرة، وهي كأنها بداية التطبيق الحقيقي لتاريخنا المشرق. فقد يسر الله سبحانه وتعالى أن تكون المدينة المنورة يثرب سابقا أرض الهجرة ودار الإيمان. فقد انطلقت من المدينة المنورة طلائع انتشار الإسلام خارج مكة المكرمة، فبعد أن مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة نحو 10 أعوام كاملة للدعوة لهذا الدين الحنيف، منها 3 أعوام يدعو أقرباءه ومن يثق بهم، وبمشيئة الله تعالى لم تثمر في الأعوام 3 الثمرة المرجوة. ثم بدأ يدعو 7 أعوام أخرى، وأوذي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو وأتباعه من قبل قريش بأصناف متنوعة من الأذى وتحذير الآخرين من الدعوة الإسلامية الحقة. كانت طلائع النور قد انبثقت من يثرب، وكانت البداية قدوم وفد منها في موسم الحج إلى مكة المكرمة من 11 للهجرة. وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات، اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة من لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام، وهم نفر من الأوس والخزرج. وقد حدث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن هذا، حيث يخبر بقوله: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم وبأسواق مثل أسواق عكاظ ومجنة وفي المواسم بمنن، واحتاج النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى من يؤويه ويحميه من أذى قريش، حيث كان يقول: من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فلا يجد أبدا أحدا يؤويه ولا ينصره. حتى إن الرجل ليرحل من مضر أو اليمن فيأتيه قومه وذو رحمه فيقولون: احذر فتى قريش لا يفتننك، ويمضي بين رحالهم ورجالهم وهم يشيرون إليه بأصابعهم، حتى بعث الله إليه من يثرب أصحاب البيعة الأولى والبيعة الثانية حيث انتشر الإسلام في يثرب. فكان يأتيه الرجل فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم تبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. وقد بدأت الهجرة إلى الحبشة قبل اختيار المدينة دار الهجرة. فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه عليه الصلاة والسلام وإنجاز وعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن الكريم. وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم،
وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم. فكانوا إذا كان بينهم شيء قال اليهود: إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فيقول بعض هؤلاء الأنصار: فلما بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت يهود خيبر تقاتل يهود غطفان، فلما التقوا انهزمت يهود خيبر، فعاذت اليهود بهذا الدعاء فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش كفروا به، فأنزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون

فلعنة الله على الكافرين. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر الخزرجيين ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. وإلى هنا مستمعين الكرام، تنتهي هذه الحلقة من برنامجنا الذي يروي قصة الهجرة المباركة في صفحات ناصعة من تاريخنا الأنور. موعدنا يتجدد معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر كنز من كنوز الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثواب عظيم، وهو من غراس الجنة كلما قاله المسلم مع إخلاص النية لله تعالى تغرس له شجرة في الجنة. وفوائد هذا الذكر كثيرة ومنافعه عديدة، فهو يدفع الهم، والإكثار منه يزيل الكرب الشديد بإذن الله تعالى. وقد روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء، أيسرها الهم. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أن الإنسان لا يترك معصية الله إلا بحفظ الله، ولا يطيع الله طائع إلا أن يعينه الله، كما ورد معنى ذلك في الحديث الذي رواه البزار في مسنده. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور أهلا بكم. قالت سونيا رزق في صحيفة الديار أن اتفاق واشنطن أو الإعلان الذي نتج من الجولة الرابعة من المفاوضات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية في الجنوب أنتج على أرض الواقع اللبناني انقسامات وصراعات داخلية بسبب هشاشته، إذ لم يمنع الاتفاق استمرار الهجمات والغارات الإسرائيلية وسط تأكيدات تل أبيب على احتفاظها بحرية العمل العسكري. وقالت على خط لبنان الرسمي: فالتجديد قائم على أن الحل ينبغي أن يكون عبر التفاوض وطرق الدبلوماسية، أما حزب الله فقد رفض الاتفاق واعتبره تنازلاً. كما سعت الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار معادلة وقف استهداف بيروت والضاحية مقابل وقف عملية الحزب، فيما أعلنت بيروت رفضها لأي تجزئة لوقف النار، معتبرة أن أي تهدئة ينبغي أن تكون شاملة وتتضمن وقف العمليات العسكرية والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. في حين أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي وبتوجيه من واشنطن اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية حصراً على الأرض، واتفقا على استئناف المسارات السياسية والأمنية في 22 حزيران الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. وقالت أمام هذا التناقض ثمة أسئلة تطرح حول مدى دخول هذا الاتفاق جدية التنفيذ وسط السجالات المرشحة إلى التفاقم وبالتزامن مع الخروقات الإسرائيلية. في هذا الإطار تشير مصادر سياسية مواكبة لما يجري إلى وجود 3 احتمالات تطوق الاتفاق، منها استمراره رغم التصعيد الإعلامي لكن ضمن إطار الترنح. أما الاحتمال الثاني فهو تجميد الاتفاق لأن تعثر التنفيذ برز بقوة بعد رفض الحزب له، ما يجعل تطبيقه على الأرض صعباً جداً خصوصاً فيما يتعلق بالجنوب والسلاح وانتشار الجيش اللبناني. ورأت المصادر أن تل أبيب تنفذ أي اتفاق وفق مزاجها، وأضافت: أما الاحتمال الثالث فهو إعادة التفاوض على شروط أي صيغة معتدلة. لأن لبنان الرسمي يريد وقفاً للحرب وانسحاباً إسرائيلياً، فيما يرفض حزب الله أي اتفاق يربط الحل بنزع السلاح أو انسحابه قبل الانسحاب الإسرائيلي. واعتبرت المصادر المذكورة أن الواقع المترافق مع الخروقات يشير إلى أن الاتفاق اهتز بقوة وتراجعت فرص نجاحه بعد تفاقم الخلاف بين بعبدة وحارة حريك، لأن تنفيذه الفعلي يحتاج إلى توافق لبناني غير موجود حالياً، كما يغيب معه التوافق الإقليمي الذي يشمل إيران وأمريكا والجانب الإسرائيلي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
9: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، فهذا درس فيه تفسير لقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إن معرفة الله لا تكون بمجرد الاعتراف بوجوده، فإن كثيرا من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود، لكنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين بالله، كاليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس والتعب. إنما الإيمان بالله هو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله موجود لا شك في وجوده، لا يشبه المخلوقات، لا يتصور في الأذهان، ولا تبلغه الأوهام، ولا تحيط به العقول. وهذا هو معنى قول الإمام الجليل ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وأن يعتقد المرء

أن الله أزلي أبدي لا يطرأ عليه أو على صفاته تبدل أو تغير، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد خلق المكان هو موجود بلا مكان ولا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الجسم فليس جسما، وخلق الضوء فليس ضوءا. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس ضوءا ولا روحا ولا جسما كثيفا أو لطيفا، فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه لله ولا مثيل ولا نظير. فهو الذي خلق العالم كله، خلق النور والظلمة، فيستحيل أن يكون مشابها لشيء من خلقه. وأما قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فليس معناه أن الله نور بمعنى الضوء، ومن اعتقد ذلك فقد ضل وكفر، وإنما معنى الآية أن الله هادي أهل السماوات والمؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان، كما فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والملائكة هم أهل السماوات، وأهل الأرض هم الإنس والجن، فالله هدى من شاء من الإنس والجن، وهدى الملائكة كلهم للإيمان. والإيمان نور الله، فمن رزقه الله الإيمان فآمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نور الله قلبه. قال تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للإيمان الذي في صدر المؤمن بأنه كالمشكات فيها مصباح، والمشكات أي الطاقة المسدودة، لأنه لما يؤمن العبد بالله ورسوله صار قلبه فيه نور الإيمان، ثم لما يتعلم هذا المؤمن القرآن ويعرف الحلال والحرام صار فيه نور على نور. فلا يجوز العدول إلى القول بأن المراد بهذه الآية أن الله نور بمعنى الضوء، لأن ذلك كيفية، والكيفية يستحيل أن تكون إلها. ثم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على أن الله ليس نورا بمعنى الضوء، لأنه لو كان ضوءا لبطل ذلك، لأن الأنوار متماثلة. وقوله تعالى مثل نوره صريح في أن المراد به أن النور هنا مضاف إليه، فهو بمعنى الهداية. وكذلك قوله تعالى
يهدي الله لنوره من يشاء. ثم إن النور الذي هو ضوء مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى: وجعل الظلمات والنور. فإذا يستحيل أن يكون الإله ضوءا، فثبت أنه لا بد من التأويل. وقد ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال، فقال بعضهم: إن المراد بالآية أن الله هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان، وهو قول ابن عباس والأكثرين. وقال بعضهم: إن المراد بالآية أن الله مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة. وقال بعضهم: المراد أن الله منور السماوات والأرض بنور خلقه. فلا يجوز أن يقال إن الله شبه نفسه بالضوء الذي يوضع في الطاقة يسقى بزيت الزيتون، بل المراد أن الله هو الهادي، وأنه هدى كل الملائكة أهل السماوات، وهدى المؤمنين من أهل الأرض. وهنا لا بد من التحذير مما ينسب إلى الله من التشبيه والتجسيم في بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي، كما ذكر في الكتاب المسمى مولد العروس المنسوب كذبا إلى ابن الجوزي، حيث قيل فيه: إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها: كوني محمدا، فكانت محمدا. ففي هذه العبارة نسبة الجزئية إلى الله تعالى، والله منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك، لا يشبه شيئا من خلقه. فهذه العبارة التي هي مذكورة في الكتاب المسمى مولد العروس يجب التحذير منها، لأنها توهم أن الله ضوء، وأن سيدنا محمدا جزء منه، وتوهم أن سيدنا محمدا خلق من نور، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق النور فلا يشبهه، قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله، لأن الله لا يتجزأ، لأن ما يتجزأ ينتهي، وما ينتهي لا يكون إلها. وقد قال الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية، شويفات، القبة، الطريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

من تفسير آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. رواه البخاري. أي إنها أفضل آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه لا إله سواه، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، فهو حي لا كالأحياء. ومعنى القيوم استغناؤه تعالى عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات أي الملائكة وأهل الأرض من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الإنس والجن لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من معلومات الله، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم غير العرش، خلقه الله تعالى. وننبه هنا أن الله يستحيل عليه الاستقرار والجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات المخلوقين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة عليه سبحانه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، يا أرحم الراحمين.

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟
1: عائشة احياها وكفينا في مدى الدنيا.
2: أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها، فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها في حجرتها وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما السواك، وبين سحرها ونحرها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب. كيف حدا صار طبيب دون ما يدرس طب؟ من كثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يعني وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كانت تحضر، صار طبيبة. هذا بدل على أمرين، ده هي ذكية وفطنة، وده النبي مرض صبر، طبيبة عالمة في اللغة والشعر وعالمة بالفقه، فقيها، كانوا الصحابة يرجعوا لها لما يختلفوا ببعض الأمور. كيف لا كان

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا، وأن تفسد في الأرض. يا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه البيهقي في كتاب الزهد.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

0: أفلح من وحد الله.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
2: رجعنا أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خدلك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
1: الله.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعلنا من

آمنين مطمئنين غير خائفين ولا قلقين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا رؤية نبيك المصطفى في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة يا الله. اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك المصطفى، فارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك يا الله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. الآيات المحكمة هي الأصل في القرآن، الآيات غير المحكمة ويقال لها المتشابهات ترد إلى المحكمات. كل آية من الآيات المتشابهة أي يوهم ظاهرها أن الله له جسم، أن الله له أعضاء، أن الله متحيز في جهة من الجهات، وأن الله يتحرك ينزل ويطلع، كل هذه الآيات وما كان على شاكلتها من الأحاديث ترد إلى الآيات المحكمة. هكذا كان السلف والخلف. السلف من كانوا في 300 الأول من تاريخ الهجرة، أولئك يقال لهم السلف، الشافعي منهم

0: هم الحنابلة المنتسبون إلى الإمام أحمد الحنبل المتقدمون من أهل السنة كانوا المتقدمون منهم، أما المتأخرون منهم فهم مجسمة كثر فيهم التجسيم وكثير منهم مجسمة، كذبوا على الإمام أحمد، ألفوا تأليف نسبوا إليه أنه يقول بأن الله متعين في الجهة وبأنه يتكلم الحرف والصوت كلاما متعاقبا يحدث بعضه بعد بعض، نسبوا إليه ما هو بريء منه، بعضه ألف باسم ابنه عبد الله وبعضه ما افترى على أحمد باسم غيره، نهلله
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين وعلى

آله الطيبين وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى تكرم على هذه الأمة المحمدية بأن شرع لهم أن يعملوا أعمالا يراها أهل العلم موافقة للقرآن والحديث، وإن لم يفعله رسول الله ولا قال لأحد من أصحابه افعلوا كذا وكذا، فهذا الذي أحدثه أهل العلم على وفاق القرآن والحديث يسمى سنة خير، ويسمى البدعة الحسنة، ويسمى سنة حسنة، ويسمى بدعة مستحبة، ويجوز أن يسمى بأحد هذه الأسماء الأربعة. ودليل ذلك من الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، الحديث. وفي رواية: من سن سنة خير فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فهذه الآية يستدل بها على البدعة الحسنة، لأن معناها مدح الذين كانوا من أمة عيسى المسلمين المؤمنين المتبعين له عليه السلام بالإيمان والتوحيد. فالله تعالى مدحهم لأنهم كانوا أهل رأفة ورحمة، ولأنهم ابتدعوا رهبانية، والرهبانية هي الانقطاع عن الشهوات، حتى إنهم انقطعوا عن الزواج رغبة في تجردهم للعبادة. الله تعالى يقول: ما كتبناها عليهم، أي نحن ما فرضناها عليهم، إنما هم أرادوا التقرب إلى الله. فالله تعالى مدحهم على ما ابتدعوا مما لم ينص لهم عليه في الإنجيل، ولا قال لهم المسيح بنص منه افعلوا كذا، إنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله تعالى والتجرد بترك الانشغال بالزواج ونفقة الزوجة والأهل، فكانوا يبنون الصوامع، أي بيوتا خفيفة من طين أو من غير ذلك، على المواضع المنعزلة عن البلد ليتجردوا للعبادة. وأما ما أحدثه الناس مما يخالف القرآن والحديث فهذا الذي نهى عنه رسول الله وذمه بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث الثاني الذي فيه ذمه للمحدثات، أي ما يحدثه الناس على خلاف القرآن والحديث، هذا الذي يقال عنه بدعة ضلالة، هذا الذي عناه الرسول بقوله: وكل بدعة ضلالة. هو الغر الجاهل يظن أن كلمة وكل بدعة ضلالة لا يستثنى منها شيء، يظن أن كل شيء لم يفعله الرسول فهو بدعة ضلالة. هذا جهل بأساليب الأحاديث والقرآن. كم من كلمة ورد فيها لفظ كل لا يراد بها العموم المطلق، مثال ذلك أن الرسول عليه السلام قال: وكل عين زانية. الرسول لما قال في هذا الحديث وكل عين زانية لم يقصد أن جميع أفراد البشر من الأنبياء والأولياء وغيرهم كل منهم لا بد أن يقع في معصية العين، أي معصية النظر بشهوة، إنما أراد أن أغلب العيون لا بد أن تقع في هذه المعصية. وكل عين زانية معناه أغلب البشر لا يسلمون من النظر المحرم. هنا في هذا الحديث كلمة كل لم تعطي العموم الشامل لكل فرد من أفراد البشر،
بل هي مخصوصة لبعض الناس، لبعض البشر، لبعض العيون. أراد الرسول بعض العيون، ما أراد عين كل إنسان لا بد أن تعصي الله بنظرها. وكذلك قوله عليه السلام: وكل بدعة ضلالة، ليس المفهوم منه أن كل ما يحدث بعد رسول الله إن كان موافقا للقرآن والحديث أو غير موافق للقرآن والحديث، إنما مراده ما يحدث على خلاف القرآن والحديث. كثير من الأشياء أحدثت على خلاف القرآن والحديث، ومن أمثلتها بدعة القدرية القائلين أن الله ليس خالقا لفعل العبد، وبدعة الخوارج الذين كفروا سيدنا عليا وكفروا مرتكب الكبيرة. وقال النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات ما نصه: البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. وقال ابن عابدين في رد المحتار ما نصه: فقد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب. وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: خلص ضيعوني، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
6: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي أنه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
7: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بجلوبال يونيفرسيتي في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. جلوبال يونيفرسيتي، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكم، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
8: ألو وينك؟
9: بالديوان.
8: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
9: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
8: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
10: سلة الخير منكم للمحتاجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: قال إن رجلا كان يستعد لإتمام زفاف ابنه الوحيد والذي طال انتظاره، فقد ولد بعد 20 عاما من الزواج، وكل الأقارب والجيران يعرفون مدى حب الرجل لابنه وكيف كان مشغولا ومنهمكا بالتحضير لهذا اليوم. دعا الرجل كل أهله وجيرانه في هذا اليوم لتناول وليمة الغداء، لكن جاره الملاصق له لم يحضر أحد من بيته إلا ابنه الفتى ذو 15 ربيعا، فقد أتى وشارك في الوليمة، ولكنه ما إن تناول القليل من الطعام حتى قام وغادر مسرعا. وكان والد العريس يراقب المشهد فتأثر كثيرا وأصابه الانزعاج، وقال في نفسه: ما هذا الجار الذي لا يقف مع جاره في فرحه؟ وما هذا الجار الذي يرسل أصغر أولاده ولم يحضر هو؟ بعد اكتمال الوليمة بدأ المدعوون يتحضرون للخروج لبيت العروس. حينها خرج الفتى ابن الجار الذي أتى للوليمة وغادر مسرعا، وقد جاء لمساعدتهم في الزفاف بسيارته. لكن والد العريس رفض بانزعاج قائلا للفتى: لا نحتاج لسيارتكم، عد من حيث أتيت. فسكت الفتى ولم ينطق بحرف واحد وعاد إلى داره. انتهى الزفاف ليلا، وعاد والد العريس إلى بيته ليتفاجأ بجنازة تخرج من بيت جاره الملاصق ومن غير عويل ولا ضجيج. فسأل: ما هذه الجنازة ولمن تعود؟ فرد عليه الابن الأكبر: هذا والدي، توفي ظهر اليوم، وأوصانا قبل أن يموت بالحفاظ على الهدوء وعدم إظهار الحزن إذا توفي في هذا اليوم إلى حين انتهاء زفاف ابنك، لأنه يعرف مدى حبك له. وقع الخبر كالصاعقة على رأس والد العريس، ولام نفسه على تسرعه في الحكم على جاره. ولطالما كنا نسمع من أهل الخير هذه العبارة: الاستعلام قبل الاتهام.
1: قصة مؤثرة وفيها الكثير من العبار، رح نحكي عنها أكثر مع فضيلة الشيخ أحمد كلاش. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا بحب وجه تحية لإذاعة نداء المعرفة وللعاملين فيها ولأحبابنا المستمعين، بارك الله فيكم، الله يجزيكم عنا خير الجزاء. أولا يعني بعد ما استمعنا لهذه القصة فيها عدة عبر، مش فقط عبرة واحدة. من هذه العبر أولا اجتناب سوء الظن بعباد الله المسلمين، الإحسان للجار، وتلبية وليمة العرس إن لم يكن فيها منكرة. طيب أولا بالنسبة لاجتناب سوء الظن بعباد الله المسلمين، شو قد يسأل البعض: ما هو حكم إساءة الظن بعباد الله المسلمين؟ هذا من معاصي القلب، يعني بيكون الإنسان عليه معصية إن أساء الظن بعباد الله المسلمين. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه البخاري ومسلم. فالظن، سوء الظن الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يكون من دون قرينة معتبرة. أما إن كان بقرينة معتبرة فليس حراما. كيف يعني مثلا قرينة معتبرة؟ كأننا نقول أنا مثلا كنت تارك إلي مال بغرفة محددة معينة، فدخلت أنا وشخص وهيدا المال اختفى بعد ما غادر الشخص، وأنا على يقين أنه ما حدا فات غيرنا على هذه الغرفة، فهو الذي سرق هذا المال. أما إن كان من غير قرينة معتبرة فهذا حرام. يعني إذا بدنا نحكي عن اللي بيصير بأيامنا أكثر شيء، خاصة بين البعض النساء، شو قد تقول مثلا؟ بتكون المرتاحت لإمرأة معينة أو ما حبتها أو قلبها ما مال إليها، فوالعياذ بالله قد تتهمها أنه عم تعملها سحر. طب أنت كيف عم تتهميها أنه عملت لك سحر، والسحر من المعاصي الكبيرة، بل من السحر الذي يكون فيه عبادة للكواكب والنجوم والشياطين، مخرج من الدين. فالإنسان لابد أن يتنبه لهذا الأمر قبل ما نعد نسيء الظن بإخواننا المسلمين. لابد من الاستعلام قبل الاتهام مثل ما ذكرتم. والذي يحسن الظن بإخوانه المسلمين هذا يعينه على أن يحسن المعاملة فيما بينهم. يعني هذا يقوي أواصل الألفة فيما بيننا. يعني أنا وقت أحسن لخي المسلم وخي المسلم يحسن إلي هذا يقوي أواصل الألفة فيما بيننا. نحن وقت نحسن ببعضنا البعض الظن، يعني مثلا كان أنا أقول طب هيدا خي المسلم أنا ما رأيت منه عيبا وأنا بعرف عيوبه، فبقول أنا فيما بيني وبين حالي لعله أفضل مني عند الله عز وجل، فأنا شو بصير بعامله بمعاملة العطف والمحبة والرحمة. ونفس الأمر قد هو يقول مثلا أنا ما رأيت من أحمد مثلا لا عيب ولا معصية، فبيحسن الظن فيه فبيقول لعله أحمد أفضل مني عند الله، فأيضا بيصير بيعاملني معاملة حسنة. فبحسن الخلق تقوى أواصل الألفة فيما بيننا. فهذا بالنسبة لأمر حسن الخلق. وبالنسبة للإحسان للجار ورد عدة أحاديث، يعني نحن بالنهاية نهجنا نهج النبي عليه الصلاة والسلام ونتبع اتباعه بإذن الله حق الاتباع. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأيضا ماذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثاني؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأيضا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أفضل الجيران عند الله أفضلهم لجيرانه. يعني الذي يحسن لجيرانه ويعاملهم معاملة حسنة هذا يكون له شأن عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الصحابة فكان يقول لهم أن الذي يعمل المرق، يعني اللي نحن بنقولها بلغتنا الشوربة، مدوه بالماء. ليش كان يقول لهم سيدنا الرسول مدوه بالماء؟ حتى تكتر كمية الشوربة حتى يصير يوزع الطعام فيما بين الجيران. وأيضا ماذا ورد في حديث رابع؟ قال عليه الصلاة والسلام ما آمن بي، يعني درجة كمال الإيمان، من نام شبعانا وجاره جنبه جائع وهو يعلم به. يعني إذا الإنسان المسلم عرف أنه خيه جاره المسلم جيعان فبدك تطعميه وتحسن إليه، ما بنترك نحن جيراننا. هذه تعاليم سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أن نحسن الظن فيما بيننا وأن نعامل الجيران المعاملة الحسنة. أنت وقت تحسن لجارك وهو يحسن لك هذا يقوي أواصل الألفة والمحبة فيما بين المسلمين، وهذا يؤدي إلى تقوية المجتمع. وأن البعض قد بسبب إساءة الظن فيما بينهم وعدم الإحسان فيما بينهم، يعني الجار ما يحسن لجاره، لأن هلأ للأسف يعني نحن عم نشوف كيف بتلاقي بعض الجيران عم يعلق كرمال صفية سيارة، عم يعلق يمكن كرمال الطاقة الشمسية أو كرمال الماء أو إلى ما هنالك، قد يصير يشتموا بعض، يؤذوا بعض، يضربوا بعض. هذا كله بسبب الابتعاد عن تعاليم سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القائل وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني حسن الخلق هذا درس لحاله لن أطيل أكثر من ذلك.
1: بارك الله بكم سيدي، شكرا لكم.
2: آمين وبكم.
1: في أمان الله. آمين وبكم.
3: قصة وعبرة.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: في إطار رسالتها الإعلامية السامية، قدمت إذاعة نداء المعرفة تغطية استثنائية وشاملة لمواكبة حجاج بيت الله الحرام. التغطية كانت لحظة بلحظة. في حملة الديوان للحج والعمرة لموسم حج 2026.
1: يا حملة الديوان في كل هنا ونوار.
0: كاميراتنا وميكروفوناتنا وثقت اللحظات الأولى لدموع المودعين وأشواق المغادرين من مطار رفيق الحرير الدولي. وفي الأراضي المقدسة كانت الإذاعة عين المستمع وعاطفته، حيث واكبنا الحجاج منذ بداية مناسكهم مع نية الإحرام للاطمئنان على صحتهم وأحوالهم وعباداتهم عبر رسائل مباشرة على الهواء.

0: وفي يوم عرفة المبارك بث مباشر متواصل دام لأكثر من 10 ساعات عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وموقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب وصفحتها على فيسبوك، بالإضافة للتطبيق. نقلنا فيها الأدعية، الابتهالات، قراءات القرآن والذكر، وفقرات عديدة ومتنوعة من داخل الاستديو ببيروت ومن صعيد عرفة في بث مباشر عابر للقارات، لاقى تفاعلا كبيرا من 10,000 المتابعين حول العالم.
1: عبد اللبى يرجو ربا يقصد حجا يظهر حبا.
0: مشهد مؤثر وجامع عاش فيه المتابعون أجواء إيمانية عامرة بكل تفاصيلها، قمنا بتغطيتها بالصوت والصورة، ما يؤكد الحضور الإعلامي الرائد لإذاعة نداء المعرفة في كل المواسم والمناسبات، مشيدين بالرعاية الدينية والتنظيمية لحملة الديوان للحج والعمرة.

0: ومن حيث بدأت الرحلة نختمها مع استقبال حجاجنا الكرام العائدين إلى حضن الوطن والأهل.
1: طفتم حول الكعبة سبعة
0: وللمزيد من التغطيات المباشرة تابعوا إذاعة نداء المعرفة وكونوا دائما بقلب الحدث. نداء المعرفة صوت ينقل لكم الصورة.

أصابك ألم في رأسك؟ استمع إلى ما قاله أحد الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أحد الصالحين: أصابني وجع شديد في رأسي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فوضع يده على رأسي وقال: بسم الله، ربي الله، حسبي الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، فوضت أمري إلى الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم قال: استكثروا من هذه الكلمات، فإن فيها شفاء من كل داء، وفرجا من كل كرب، ونصرا على الأعداء، فاحفظوها إخوة الإيمان واعملوا بها.

0: Dr. Ponce, to the delivery room. Dr. Ponce, to the delivery room.
1: كيف الحال يا أبو فؤاد؟
2: الحمد لله يا سامي، أحسن شوي.
1: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: وإن شاء الله ماشي الوضع مرتاح.
2: الحمد لله، بس ما عم بقدر أقوم من التخت.
1: طيب وكيف عم بتصلي؟
2: يا ابني ما عم صلي.
1: ليش؟
2: تجي الكعبة غير وجهة التخت، وما عم بقدر أقوم من التخت، وما في مين يوضعني.
1: لا لا يا عمي أبو فؤاد، الصلاة عماد الدين.
2: إلي شو بعمل طيب؟ كتير زعلان أنا.
1: هلأ منحكي مع الدكتور لنزبط لك التخت بطريقة يكون صدرك إلى القبلة، وهلأ منحكي مع شو ممرض يوضعك كل وقت صلاة ومنناوله إكراميته.
2: الله يبارك فيك يا سامي، نورتني.
1: وبدي أنصحك يا عمي أبو فؤاد، بدك تتوب عن كل فرض صلاة فوتته بهالطريقة، يعني بلا عذر، لأنه الصلاة ما بتسقط حتى عن المريض، وكل مريض بيصلي حسب استطاعته.
2: الله
1: الدين يسر منه عسر.
3: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-166.
6: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
7: اكيد.
6: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
7: ايه وين صار؟
6: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
7: وشو رقمه؟
6: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
7: تمام.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
8: ألو وينك؟
9: بدي وين؟
8: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
9: لحظة، ما معي محل كل هول.
8: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
10: سلة الخير منكم للمحتاجين.
11: رجعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. رواه البخاري. إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خير عظيم يؤتاه الإنسان. وعن هذا الأمر العظيم نبقى الآن مع درس ديني عامر بالفوائد لفضيلة المحدث العلامة مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه، فلنستمع إليه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد.
7: الرسول لا يقول في المنام خلاف ما قرر في شرعه، إن كان موافقا لما تقرر في شرعه في القرآن والحديث ينفذه، أما إذا كان غير موافق يقول أنا غلطت ما فهمت كلام الرسول. الرسول لا يقول في المنام خلاف ما قرر في شرعه، ذلك قال العلماء. إن قال شخص رأيت الرسول في المنام فقال لي إن غدا من رمضان، قالوا لا يثبت صوم الغد من رمضان، لا يثبت حتى يثبت من طريق الشرع، أي أن يرى شخص عدل الهلال أو يستكمل عدد الشعبان 30، ويقال إن الرائي غلط ما فهم كلام الرسول، ما ضبط كلام الرسول، لأن الرسول لا يقول خلاف شرعه، وشرعه أن الصيام إما برؤية الهلال أو باستكمال عدد شعبان 30 يوما، هذا شرعه، فلا يؤمل بغير شرعه. إن جاء شخص يقول الرسول قال لي إن غدا من رمضان لا يؤمل به. بعض المدجلين الذين همهم الدنيا الحصول على غرضهم على هواهم يكذبون على الرسول، إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي يعرف في كتب الحديث أن الرسول كان أحسن الناس أجمل الناس، وأنه أبيض مشرق أبيض أزهر، وأنه عن أنفه طويل ليس قصيرا، وعيناه واسعتان وحاجباه متقاربتان هذا من هذا، وأنه متماسك البدن ليس نحيفا ولا ذاك السمين معتدل، وأن شعره كان أسودا. الذي وجد هذا في كتب الحديث صفات الرسول الخلقية فرآه على طبق تلك الصفات، هذا مجزوم له بالنجاة من أهوال الآخرة ومن أهوال القبر والآخرة، وأنه لابد أن يراه قبل أن يموت بعينه ولو على فراش الموت. نعم. رأى قدر الذي غالبا يظهر منه. نعم. رأى يكفي يراه أسمر أو شابا. نعم. صغيرا، هذا أيضا عند أكثر العلماء له هذا الفضل، لكن بعضهم يقولون لا، بعض العلماء هذا الفضل لا يثبت إلا لمن رآه على طبق صورته الأصلية، لو كان رآه بشكل الطفل الرضيع يثبت، أما الذي يراه راضيا عن بعض وغاضبا من بعض، فالبعض الذي رآه غاضبا ليس له هذه المزية. كانت عالمة امرأة شيخة عالمة تقية صالحة من أهل العراق، تعلمت علم الدين في بلدها، ثم نوت الحجة والزيارة، جاءت إلى مكة حجت ثم زارت الرسول ثم نوت الإقامة بمكة وأن لا تعود إلى بلدها، فأقامت بمكة زمانا، فصار لها شهرة بالصلاح والتقوى والعلم، صار الناس الرجال والنساء يقصدونها، ثم عميت سنتين، ثم ذات ليلة أرادت أن تتوضأ للتهجد للصلاة الليل، وخادمتها التي كانت تخدمها استأذنتها لتبيت عند أهلها تلك الليلة، فأذنت لها وهي وحدها قامت وهي عمياء لتتوضأ وتصلي صلاة الليل، ثم تزحلقت على درج فانكسر ضلعان أضلاعها، ومع هذا من شدة همتها للصلاة الليل، لأن الأولياء يتلذذون بالصلاة ولو كانوا في حالة صعبة، تكلفت فصلت قيام الليل كعادتها ما تركت، ثم أغفت فرأت الرسول وأبا بكر وعمر مقبلين من الكعبة، باب بيتها مواجه للكعبة في مكة، فجاء الرسول فأخذ بطرف ردائه بصق على طرف ردائه قال له امسحي عينيك فأخذت فمسحت فأبصرت ثم وضعته على محل الكسر فصح الضلعان. ثم لما استيقظت أخبرت هذه الخادمة لما جاءت ثم انتشر الخبر حتى وصل إلى البلاد البعيدة. صار العلماء لزيادة التأكد يكتبون رسائل إليها هل صحيح اسمها فاطمة بنت أحمد ابن عبد الدائم الزبيرية من بلد الزبير في العراق أصلها. ثم الرسول قال لها هذان عن عالمين من علماء مكة هذان مثل أبي بكر وعمر في زمانهما يعني درجتهما عالية وأراها عالمين آخرين قال لها هذان فاسقان. ثم كلمت العالمين التقيين فمن شدة تواضعهما لا تخبري بهذا ما دمنا حيين أما بعد وفاتنا فأنت وشأنك. قال لها هذان الطيبان العالمان التقيان لهذا هي رأت مع الرسول بحضرة الرسول رأت هذين العالمين التقيين ومدحهما وذم الآخرين

0: هذا وهذا الله يكشف له بنور الرسول هذه الحجب الجبال والبيوت التي تكون بين هنا وبين القبر الشريف وجدار القبر الشريف، كل هذا الله تعالى يجعله كأنه باللور، بينه وبينه لا يوجد إلا باللور، فيرى الرسول. ليس شرطا أن يخرج الرسول ويحضر إلى بيت هذا الشخص، الله تعالى يجعل البعيد قريبا إن شاء في عين الرائي، ويجعل القريب بعيدا إن شاء. ويري بعض الناس في مجلس فيه غيره، جماعة غيره، يري هذا شيئا ويحجب الآخرين. ليلة القدر بعض الناس يكونون في بيت واحد والضوء مطفأ، ثم واحد منهم الله كتب له أن يراها، يرى الضوء ملأ البيت والخارج، والذين معه لا يرون إلا الظلام. الله قادر على كل شيء. وهكذا الميت في القبر الذي كشف الله له عن حال هذا الميت التقي أو الفاجر، يرى الميت التقي على حال غير حال ميت الفاجر، والناس غيره يرون هذا على صورة المكان الذي كان أول ما دفن فيه الشخص، لا يرون غير ذلك. هذا يريه على هذا القبر التسعة مد البصر أو بمقدار 70 ذراع في ذراع، وملئ خضرا من الخضر، يعني النبات الأخضر، ويشم الرائحة الطيبة إلى غير ذلك. والآخر لا يرى إلا هذه البقعة الضيقة، لا يرى إلا هذا.
1: إذن استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى هذا الدرس الديني العامر بالمنافع لفضيلة المحدث العلامة مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه، وكانت تحت عنوان رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا.

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب، الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم، لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة، بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: يا عبار جبنا الخدوي وانت حينا قصدنا بلاد جدة وانت حينا هل وهل
1: الله
0: الله يا ابو يا حاج يا المراكب نحيبنا نزور البيت ونقضنا نعتاق وغير
1: الله
0: يا ابوي يا يابا يا يا المصطفى لجوار مريض هو على دربك يا طيب انا رجل حمال قضي للمصايب الروم حمال هواني بحب المصطفى نسير حمال وعبد تنقل للحضرام يا دهوة هوا يا ابا علي يا ابن حسن ان بالحياة نزل كرامة بوسط حيا وغير وغير
1: طيب يا حج طيب
0: هلا يا ابا وسيفك يا بطل الحرب حياك ومن لحم العذر وغير تمسك عذاب وبحر القيالي والشرب وهب وردا
1: طيب يا حج طيب
0: يا موسى سلام من وردا وحده ما فرجه غاب لجرى يوم

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي رحب فيكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامجنا دردشة، وأكيد عبر أثير إذاعتنا إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: معكم ميان من وراء الميكروفون، وبدي كمان رحب بزملائي بغرفة الكنترول كمال، لما وأحمد. حلقتنا اليوم عن جارحة من جوارح الإنسان. جرمها يعني حجمها صغير، وجرمها يعني الذنب الذي توقع به بالغالب كبير. لسانك نعمة يمكن أن ترفعك إلى أعلى الدرجات أو تهوي بك إلى المهالك، فكن فطنا واستعمل هذه النعمة بما يرضي الله. فكم من مشاكل وخراب ودمار أسر وتفكك علاقات وصداقات كان سببها اللسان، وكم من ترابط أسر وتعاضد علاقات وتكاتف وإصلاح حصل بسبب ضبط اللسان واستعماله كما ينبغي. لنحكي أكثر عن هالموضوع بدنا نستقبل معنا بالاستوديو مدير فرع جبل لبنان فضيلة الشيخ رويد عماش. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم، بارك الله فيكم. هذه البرامج المفيدة جدا واللي فيها يعني انتشار للخير،
0: بارك الله
1: إن شاء
0: بكم.
1: الله من خلال أثير هذه الإذاعة الله يعطيكم العافية.
0: أكرمكم الله. شيخنا بنسمع كتير بعبارة حفظ اللسان، بما أنه موضوعنا اليوم عن حفظ اللسان، فما معناها، ما معنى هذه العبارة شرعا حفظ اللسان؟
1: أولا نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الكلمة حفظ اللسان هي أساسا مأخوذة من نصوص كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ففيه إشارة إلى أن الإنسان لسانه سيشهد عليه يوم القيامة بما عمل به، والله سبحانه وتعالى من علينا بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من علينا بنعمة البصر، بنعمة السمع، وبنعمة اللسان، وغير ذلك من نعم الكثيرة الكثيرة. وكلها هذه النعم فضل من الله ومن ليس واجبا على الله، ولكن حق علينا أن نشكر الله على هذه النعم. ومن شكر الله على هذه النعم الشكر الواجب أن نحفظ هذه النعم من الحرام، من المعاصي، من أن نستعملها بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فحفظ اللسان أي صون اللسان عما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ثم استعماله بالشيء النافع والمفيد الذي خلقت لأجله هذه النعمة. الله خلق لنا نعمة اللسان لأجل أن نقضي حوائجنا، أن نعبر عن حاجاتنا، وأن نستخدمه في إرشاد الناس فيما علمنا الله سبحانه وتعالى، وأن ننصح الناس بما ينبغي، وأن نأمر بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر، وأن نقرأ القرآن، وأن نذكر الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الاستعمالات النافعة والمفيدة لهذه النعمة العظيمة. عشان هيك عبارة الإمام الغزالي: اللسان جرمه صغير وجرمه كبير، هو حقيقة. هذا لو أنه من باب البيان أن حجم هذا اللسان صغير، لكن مخاطره كبيرة جدا ومنافعه أيضا كبيرة جدا.
0: فينبغي
1: استعماله بالشيء الذي خلق لأجله هذا اللسان، ومنه أن يكثر من ذكر الله، يكثر من القرآن، قراءة القرآن، أن يكثر من إرشاد الناس، من نصح الناس، خاصة بهذا الزمن الذي كثر فيه الجاهل وقل فيه العلم. فهذا المقصود بحفظ اللسان، أن نصونه، أن نصونه من المعاصي، أن نحفظه وأن نصونه وأن نمنعه من الشرور. وكم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. كثير من الناس بسبب لسانهم هلكوا، بسبب لسانهم وقعوا بما ندموا عليه. أليس ورد عن سيدنا محمد في رحلة الإسراء والمعراج أنه رأى ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يرجع فلا يستطيع، فسأل سيدنا جبريل عن هذا، فقال: هذا الذي يتكلم بالكلمة الخبيثة ثم يريد أن يرجع بها فلا يستطيع، لأن الكلمة فعلا لما بزتيها بين الناس شو بيحصل؟ هون الأثر بقى بيحصل.
0: نعم.
1: بعد الكلمة اللي بيقول الكلمة من غير ما يفكر بعواقبها، ثم يحصد بعد ذلك ويلات هذه الكلمة، هون المصيبة. فالحذر أن نقع بمثل هذا. كيف؟ بأن نحفظ ألسنتنا، ننتبه للساننا، ما نستعجل باستعمال اللسان، نفكر قبل ما نقول.
0: نعم.
1: ما فورا نزت الكلمة اللي بتخطر على بالنا، فكر بالكلمة
0: وعواقب هذه الكلمة.
1: كان بعض العلماء يقولوا: يا ليت لي عنق الزرافة كي أفكر بالكلمة حين تصدر من قلبي إلى لساني.
0: سبحان الله.
1: هذا للبيان أن المطلوب الواحد منا قبل ما يتكلم يفكر بالكلمة اللي بدي أقولها. والله يرحم مشايخنا، بيناتهم الشيخ نزار رحمه الله، شو كان يقول؟ كلمة بتحنين
0: وكلمة بتجنن.
1: كلمة بتجني. فلا أحسن الواحد شو يستعمل؟ الكلمة اللي بتحنين.
0: صحيح.
1: ويبتعد عن الكلمة اللي بتجنن. يا ما في مشاكل وخصومات بين الأهل، مش بس بين الجيران وبين الناس الغرب، لا، بين الأهل، بسبب أن الواحد استعمل كلمة مع قريبه مع أهله جننتهم
0: بحالة غضب وتسرع،
1: وكان ممكن يقولها بطريقة تانية أخرى.
0: نعم.
1: يحصل على النتيجة اللي بيريدها.
0: صحيح.
1: ويمنع ما دخول الشيطان. الشيطان يتربص، الشيطان يتربص لما يصدر من الإنسان، ففورا أحيانا بحرك القلوب للشرور لما بيسمعوا كلام إذا كان منه مدروس هالكلام.
0: نعم. سبحان الله. شيخنا، في أدلة من الحديث على أهمية أن الواحد يحفظ لسانه؟
1: لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث اللي أنت ذكرتيه في بداية مقدمتك هو كان ابتداء سيدنا معاذ بن جبل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل ينقذه من النار ويدخله الجنة، فأخبره عن أمور النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال له النبي؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: أخذ بلسانه وقال: كف هذا عنك. كف اللسان. فقال سيدنا معاذ متعجب: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله، بما نقول يا رسول الله.

0: ألسنتنا. إيه خصلتان، ما إن تجمل الخلائق بمثلهما، حسن الخلق وطول الصمت. لاحظي كم مرة
1: بدنا نحكي عن الصمت، لأنه في كثير ناس بتذم بالصمت.
0: كم مرة أشار النبي أن الواحد يتنبه لأمري، لا تزال سالما ما سكت.
1: نعم.
0: فإذا تكلمت
1: يكتب لك،
0: كتب لك أو عليك. يعني طالما الإنسان ساكت ما تكلم، ما استعمل لسانه، وما كان سكوته عن أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، إنما سكوته عن شيء لأنه ما شايف مصلحة، ما وجد مصلحة، فسكت هو سالم من خطر لسانه. هلا إذا تكلمت شو بيحصل؟ إما أنه يتكلم بالكلمة الطيبة فينتفع وبيكون له الأجر والثواب من أخلص النية لله، وإما أنه يكون كلمته خبيثة فينال وبال هذه الكلمة.
1: نعم. فضيلة الشيخ، بدنا نحكي شوي عن المخاطر التي قد يوصل إليها اللسان. احنا بلشنا شوي بالكلام، ولكن بدنا هيك نشدد أكثر على قديش خطير عدم استعمال اللسان كما ينبغي، وش هي المخاطر اللي قد يوصل للشخص
0: الذي يطلق العنان للسانه؟ يهلك، لأنه اللسان يجره إلى كلام كثير. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه سؤال: من أكثر من شيء عرف به؟ فمن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. فإذن الإكثار من الكلام بيحصل من الإنسان سقطات كثيرة، وإذا اعتاد على أنه يحصل منه سقطات كثيرة هنيك المصيبة، لأنه هذا بيجره إلى
1: الأسوأ.
0: والأسوأ فيما وأخطر ما يصدر من الإنسان، لأنه إذا هيك شوي من راجع الآيات الكريمة، الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب، مع أنه هذان الملكان الكريمان على الله رقيب وعتيد بيكتبوا كل ما يصدر من ابن آدم، لماذا ذكر اللفظ؟ لأنه أكثر ما يصدر من ابن آدم من عمل. اللفظ هو الأكثر،
1: صحيح،
0: أكثر من عمل الجوارح الأخرى. فلذلك وحب ينتبه، فهون محل أنه الخطر الكبير اللي قد يصدر من الإنسان اللي هو أن يقع بما فيه إخراجه عن دين الإسلام. إذا استرسل بالكلام، استرسل بالعبارات اللي منا مضبوطة، منا مراجع فيها حكم الشرع، ولا محطوطة بميزان الشرع، قد يحل ما حرم الله. لو كان مازحا يقع بذلك في الكفر، إذا كان أمره معلوم من الدين الضرورة، أو يحرم ما أحل الله كمان يخرج بذلك من دين الله، أو إذا كان معتاد على العبارات النابية البذيئة اللي فيها شتم، فيها لعن، فيها تسخط، فيها اعتراض، هذا خاصة الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، هذا بيكون عمال يهلك نفسه. بيذكروا لنا قصة عن ملك من ملوك اليمن قبل نحو 1000 سنة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه حمار بن مالك. كان على الإسلام 40 سنة على الإسلام، دين الإسلام هيك على الهامش، دين الإسلام ليس دين سيدنا محمد فقط، إنما دين جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنه الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه. فهذا كان على دين الإسلام 40 سنة. ثم أولاده كانوا برحلة صيد، فجاءت صاعقة فقتلت أولاده كلهم. إجا الخبر، وصل له خبر، غضب. شوف شو بيعمل الغضب، بيجره وبيطلق العنان للسانه، غضب، فصار يتسخط على الله ويقول: أنا أعبدك وأنت تقتل أولادي، لا أعبدك بعد الآن. وزاد كفره وطغيانه، صار يأمر رعيته كلهم يتركوا دين الإسلام. زاد في ذلك كل من أتى هذا الجوف اللي هو واد في اليمن يأمره بترك دين الإسلام، ولا قتله، حتى سلط الله عليهم نارا عظيمة أحرقت الوادي بما فيه. فإذن من خطر اللسان والغضب كمان، الواحد

0: لما ذكر أحد العلماء سيدنا زنون المصري سؤال: من أحفظهم لقلبه؟ قال: أملكهم للساني، اللي بيتحكم بلسانه، ما بيتصرف بلسانه إلا بميزان الشرع، هذا بيكون أملك لقلبه.
1: أحفظ لقلبه
0: يعني... فالشر الكبير أن يقع بالكفر. هذا أشد الذنوب، أشد الذنوب هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا الذنب الذي لا يغفره الله. ويغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فإذا مصيبة كبيرة أنه يكون واحد بسبب أنه بيطلق العنان للسانه، هذا شو حصل هذا الرجل ملك الجوف؟ شو حصل من غضبه ومن اعتراضها على الله؟ هل رجع أولاده باعتراضه؟ هذا ما رجع أولاده، لذلك خسر الدنيا والآخرة. فلذلك الواحد منا بده يتنبه ما يستعمل لسانه بما فيه تسخط، ما يستعمل لسانه بوقت الغضب. إذا غضب فليذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فليقل: حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونحو ذلك من الأذكار اللي بتهدئ من روعه وتسكن من غضبه. أنه مطلوب الواحد يشغل نفسه لما بيكون غضبان، مطلوب يشغل نفسه عن الغضب بعمل طيب. إذا إن لم يكن متوضئا فليتوضأ، إن كان متوضئا فليغتسل، إن كان قائما فليجلس. فالغضب إذا جر الإنسان يستعمل لسانه بوقت الغضب، هذه منا قوة بقى يستعمل لسانه يعني بالشتم باللعن بالسب. وأحيانا في منهم كتير بيسبوا رب العالمين لما بيغضبوا. مرة كنت بسوق وعم نشتري أشياء، فإذا بأشخاص عم هيك عم بيتناحروا شوي، بسمع واحد عم يسب رب العالمين. أعوذ بالله، كيف هالحكي؟ رحت لعنده، تركت كل شيء بإيده، رحت لعنده، قلت له: هلا أنت شو عملت؟ أنت بهالكل؟ قال: هني دغري. وانتبه لحاله دغري، هني بيخلوني أغضب، هني بيخلوني. قلت له: أنت لو سببت الشيطان ما بتنضر، بس أنت سبيت رب العالمين وقعت بالكفر، كيف بدك تتوب؟ بدك تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكان عم بيحاول يقول أستغفر الله. قلت له: لا، ما بيمشي الحال، ما تقول أستغفر الله قبل ما تتشهد. صحيح. تتشهد وبعدين بتقول أستغفر الله. فإذا كثير من الناس ما بينتبهوا لحالهم بوقت الغضب، وبكون عقله معهم، مش انه الواحد ذهب عقله وصار مجنون لما قال الكلام. لو كان هيك بيكون لا مؤاخذة عليه، لما بيكون مجنون غاب عقله
1: بيكون رفع عنه،
0: بيكون مستثنى. اما الانسان الغضبان لكنه عاقل، عليه ان يتحكم بغضبه. ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد من ملك نفسه عند الغضب.
1: شيخ، في ناس بيتحججوا بالغضب وفي ناس بيقولوا هم يقولون الكلام ما عليه جمرك، فشو نقول لهم؟
0: هذا هو. شوفي، كثير من الناس للأسف بزماننا بزتوا هيك عبارات ما بيفكروا بمؤداها وما بيفكروا بمعنى هذا الكلام. كلمة ما عليه جمرك شو بيقصده؟ انه روح احكي اللي بدك اياه، ما هيك؟ لا، هذا غلط.
1: هو اللي مركز معنا بيكون سمع منك شيخنا الحديث اللي قاله النبي، انت ذكرته من شوي.
0: أنه لا ينبغي أن الواحد حقيقة يطلق هذه الكلمة، أنه أنا فيني أحكي اللي بدي إياه. والنبي قال: عليكم بطول الصمت إلا من خير. ما كيف أحكي اللي بدي إياه والنبي عم بيوصينا؟ سادات العادات عادات السادات، فإذا دلونا السادات مثل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام على عادة عم بيحسن عليها اللي هو إطالة الصمت، ما عاد كلام الآخرين إذا كان يخالف كلامه له اعتبار، لأنه هو الأصل عليه الصلاة والسلام. فلما بيحسن النبي على شو؟ على أن نطيل الصمت إلا من خير طبعا. يعني إلا من خير، يعني لما بيكون في مجال للنصيحة، في مجال لإرشاد الناس، في مجال للأمر بالمعروف للنهي عن المنكر، هذا الشيء خير. أما لما ما بيكون في مجال لهذا، شو بيعمل؟ يكثر من الصمت. النبي كان يكثر من الصمت، كان يطيل الصمت عليه الصلاة والسلام. وهذه اللي بيقولوها الحاكم عليه جمرك، هذا كلام العوام، الحاكم عليه جمرك، لكن هذا ليس كلام الشرع. نحن بننصح الناس ما يكرروا مثل هذه العبارة، ليجرؤوا الناس على أنهم يستعملوا الكلام على الطالع وعلى النازل. لا، فكر بالكلمة قبل ما تقولها.
1: صحيح،
0: لأنك ستحاسب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل كلمة أنت مسؤول عنها لما بتقولها، فإذا صدر منك كلام طيب يسجل لك حسنات بشروطها، وإن كان تكلمت بكلام خبيث عليك وبال هذا الكلام إلى أن تتوب منه.
1: نعم،
0: مصيبة إذا أخذ الإنسان بلسانه، مصيبة.
1: شيخ، في ناس يعني مثلا، أنت بارك الله بكم أعطيتنا مثال على الشخص اللي رحته ونصحته، في ناس بيقولوا مين أنت لتحكم على الشخص لما نكون عم نبين أنه مثلا هذا الكلام يوصل للكفر، هذا الكلام لا يقال، بصيروا بيقولوا أنه مين أنتوا لتحكموا على الشخص.
0: سؤال، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أليس إذا سمعنا من إنسان شيء بخالف الشرع بيكون هذا الكلام منكر؟ ما بيكون واجب علينا أنه ننصح، ولا بدنا نرمي بأنفسنا في التهلكة؟ لأنه لما نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصير بتنتشر
1: الفساد أكثر وأكثر.
0: بتنتشر الفساد وبتنتشر الموبقات وبتنتشر الأخطاء اللي بتأثر على مجتمعاتنا، ويصير الخير قليل، تكثر الظلمات. لما بيكثر الجهل بيكثر الظلمات. العلم نور والجهل ظلام. كيف بدك تحاربي الجهل؟ بالعلم. بالتالي لابد من التناصح، لابد أنا أكون عم بنقذ هذا الإنسان اللي وقع بغفلة، بساعة غفلة، بساعة غضب، وقع بالكفر. بتركه إذا مات، تعرف وين بيكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يراها فيها ضرر عليه، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ورواية أخرى إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفة، 70 سنة في النزول. وهذا المكان لمين؟ هذا قعر جهنم، آخر جهنم في النزول، لأن النبي أخبر عن ذلك. فإذا هذا المكان منه للمسلم العاصي، إنما المكان اللي بيكون على غير الإسلام يعذب ويهلك، وأشد العذاب يكون في ذاك المكان بسبب كلمة الكفر، كلمة الردة أخرجته من دائرة الإسلام، من دائرة الإيمان.
1: نعم،
0: فبده يخلص حاله. نتركه
1: نحن إذا فينا ننقذه، يا
0: ريت. أليس مطلوب منا أن ننقذ الناس؟ يا عمي، وين بدنا نروح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. ما هي بدنا نصلح. فالتناصح مطلوب. مين أنا؟ أنا خيك، وحابب أني أبعد عنك ما وقعت فيه. أنا مني الحاكم، أنا مني الإمام، أنا إنما أخ عم بينصح خيه، عم يرشده حتى ما يبقى على ما هو عليه من مفسدة. هذا خير ولا شر؟
1: أكيد خير.
0: أسألك سؤال، لو واحد راح عند لحام وعم بيبيع هذا اللحام لحمة فاسدة، شفتي وعرفتي إنه عم بيبيع لحمة فاسدة وسكتي، وإجوا الناس يروحوا يشتروا من عنده اللحم الفاسدة، بتقولي أنا ما خصني؟ إذا الناس عرفوا منك إنك أنت عرفت إنه هو عم يبيع لحم فاسدة وما قلتي لهم وما نصحتيهم، بصيروا
1: بيقولوا أكثر من هيك،
0: لك ليش أنت ما حكيتي بهذا الأمر؟
1: نعم.
0: كيف بتسكتي عن هذا المنكر؟
1: صحيح.
0: كيف ما بتنقذينا؟ من باب أولى إنقاذ الناس من الكفر، إنقاذ الناس أولا بتلقينهم شو يعني الكفر، شو يعني الردة،
1: وكيف الرجوع،
0: شو هي الشرور هذه،
1: نعم،
0: وكيف المطلوب الواحد يجتنبها، وإذا واحد وقع فيها كيف يتوب،
1: نعم،
0: بالشهادتين، عارف كيف، مع أمور أخرى اللي هي الإقلاع عما كان سببا بالردة،
1: نعم،
0: والندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثل هذا العمل.
1: نعم شيخنا، في كتير من الناس بيعترضوا على اللي بيقلل الكلام وبيوصفوا بصفات، يعني حتى بيقولوا عنه يمكن قليل الفهم، جاهل، مشان هيك ما بيحكي. كيف هدور من نقدر نفسره انه هذا الشيء مش صحيح؟
0: اكيد هو شيء مش صحيح، لانه قلنا عادات السادات سادات العادات،
1: والنبي كان يكثر الصمت،
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان هو كثير الصمت.
1: نعم،
0: هذه الفكرة خاطئة عند الناس، إنه والله هذا الإنسان ما بيتكلم معناته ما عنده علم، ما عنده معرفة، ما عنده منه اجتماعي، منه، لا، إذا هو عم بيشتغل بذكر الله وعم بيشتغل بالطاعة من غير ما يشغل بأشياء منها مهمة، مثل ما الكثير من المواضيع اللي الناس مشغولين فيها بهالزمان ليست بالأهمية من بما كان، من لو كان الإنسان اشتغل بالطاعة وبالذكر وبحفظ القرآن وبحفظ المتون وغير ذلك. فالصمت منه شيء مذموم، الصمت بتدل على الحكمة، بتدل على الإنسان اللي عنده تفهم، هذه من الحكمة، هذه من الصفات الممدوحة بالإنسان الذي يكثر من الصمت مع قدرته على الكلام، يكثر من الصمت. نعم.
1: بارك الله بكم شيخنا. قالوا لي بعتي عنا دقيقتين بس في سؤال أنا بدي أطرحه. هلأ بهذا الزمن عم تنتشر وسائل التواصل، وفي كتير ناس بيكتبوا أمور، يعني بيستسهلوا كتابة كومنتات أو أمور، فهل الأمور التي تكتب تعد مثل الكلام؟
0: أكيد.
1: نعم.
0: القلم أحد اللسانين. فهون أنا بدي يعني معلش نعلق اليوم. صحيح، مع تنوع وسائل التواصل صارت المسؤولية أكبر.
1: نعم.
0: لأنه صارت الكلمة بتنتشر بلحظة.
1: صحيح.
0: وتروح لعند الآلاف.
1: تتوزع.
0: فبتكون كلمتك لما بتبعتيها على وسائل التواصل متروسة. وبدك تفكري شو بدي أنا من هذه الكلمة؟ هل هيدي الكلمة لتنفع الناس؟ هل هذه الكلمة لتبعد شر؟ هذه الكلمة لا تحبب الناس ببعضها؟ هل بترفي عن الناس بالشيء الحسن الطيب، أم هي كلمة عم بتبث سموم وعم بتبث أحقاد وعم بتبث عبارات نابية أو أحيانا محتوى سفيه لا قيمة له، لا معنى له؟ فالإنسان مطلوب حقيقة بالشيء اللي عم بيستعملوه الآن بوسائل التواصل، مطلوب حقيقة كلمته مفكر بأبعادها، مفكر كيف بده ينفع الناس لتكون كلمته هادئة نافعة، وإلا فليصمت الصمت الجميل ما بيأسي حدا.
1: نعم.
0: هذا المطلوب نكون عليك اللي
1: يدعو. يعني ما يقول لحاله أنا خلف هذه الشاشة هلأ ما حتأثر، لا حتأثر الكلمة. نعم. حتأثر، حتى لو كتبتها رح تأثر.
0: يا ما في ناس بسبب كلمة حطها على الواتساب بعتها لجرحت قلبه.
1: نعم.
0: لأنه هذه الوسائل ما بتعبر دائما عن حقيقة العواطف.
1: صحيح.
0: كلمة جافة، فقد يفهمها الإنسان بطريقة وإنسان آخر يفهمها بطريقة أخرى،
1: والقصد كان شيء مختلف،
0: لأنه هو عم يمنع التواصل الحقيقي اللي بتعبر عن المشاعر، بتعبر عن العواطف، بتعبر عن المعنى الحقيقي للكلمة اللي عم بيقولها.
1: إلا
0: بيقرأها هكذا بطريقة، لكن قد يكون فيها لو سمعها منه بالمباشر بيفهم ماذا يريد. ومنه شيء حسن الواحد طالما مسك ميكروفون التليفون يروح يحكي كيف ما بده. يفكر بالإنسان اللي عم بيسمع هذا الكلام.
1: صحيح.
0: أين سيقع؟ ما هو موقع كلامي عنده وفي قلبه؟ نحن بدنا ما يجمع الناس ببعضها لتتعاون، خاصة بهالزمن الصعب اللي في كتير من الأمور اللي هي منا معجبة، خاصة في مجتمعاتنا عم تكتر المفاسد وعم تكتر الأخبار السيئة وعم ينتشر الشر، بمقابله مطلوب ينتشر الخير
1: إن شاء الله.
0: فننشر الطيب ما عم تعملوا انتم ببرنامجكم هيدا.
1: بارك الله فيكم،
0: الله يجزيكم الخير،
1: وبوجود مشايخ افاضل مثلكم
0: الله يبارك فيكم،
1: اكرمكم الله. مدير فرع جبل لبنان الشيخ رويد عماش، بدي اتشكرك كثير على حضورك وعلى هذه الحلقه. نحن حلقتنا وصلت لنهايتها،
0: احنا كمان بنتشكركم،
1: بارك الله فيكم
0: استضافتي، وبنتمنى انه يكون دائما في مثل هذه البرامج الطيبه اللي عملت فيها كثير. بحب انا نداء المعرفة وهذه الإذاعة الطيبة مع كل الصف اللي بيشتغل فيها،
1: بارك الله بكم
0: انتو اللي ما وراء الكواليس،
1: بارك الله بكم
0: ما وراء الكواليس، الله يجزيكم الخير وبارك فيكم.
1: اللهم أسألك في الدنيا إيمانا كاملا وفي الآخرة نعيما وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. مستمعينا، نحن وصلنا لنهاية حلقتنا، تابعونا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فباركنا من المقصود بالنغم وذا النسيم.

0: رقة النسل.
1: الله يفتح عليك.

وهاجت العين

0: الله
1: يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي بلم ولا أرقنا لذكر البان والعالم ويا رفارف روحي ويا
2: ذكرته
1: عندي لأحباب قلبي ما ذكرته

لأحباب قلبي ما ذكرتم إلا

0: محمد صلى الله عليه وسلم
1: عن دين أحباب قلبه.

Hey.

والمنزل زمزم يا ضوء الماء يحبك يا محمد يا رسول الله يوم الحشر.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أيها الأحبة، من المعلوم أن المرأة المسلمة التقية الملتزمة بتعاليم دينها في خضم الأمواج العاتية المظلمة التي تواجهها من قبل الملحدين، تسعى جاهدة صابرة محتسبة للوصول إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى وهو مسلم مؤمن بقلب سليم من الشرك والضلال. ولكم سمعنا من هؤلاء أدعياء التطور والحضارة كلاما فيه تمويه على الناس يصب كله في هدف واحد واضح، ألا وهو الطعن في الشريعة الإسلامية السمحاء. ومما قاله هؤلاء الملاحدة للمرأة المسلمة الملتزمة بدينها المعتصمة بشريعة نبيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الإسلام يظلم المرأة ويقيدها ويجعلها أسيرة عند الأب والأخ ثم الزوج والابن. قالت المرأة الملتزمة لهم ممن نور الله تعالى قلبها بنور الإيمان: الحقيقة الساطعة أن الإسلام دين حق وعدل، أنصف المرأة المسلمة وأعزها وأكرمها، وحث وحرض الأب والأخ والزوج على الإحسان إليها وإكرامها والرفق بها، كما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير، رواه ابن الأثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، رواه أبو هريرة. وأمر الإسلام لابن البالغ ببرها، وتوعده بالعذاب إن آذاها بغير حق. قالوا لها: حبسك زوجك في قفص باسم الزوجية. قالت المرأة المسلمة التقية لهم: بل أقول توجني زوجي الملتزم الذي يعرف حقوق زوجته عليه ملكة في مملكته الصغيرة، وأقعدني على عرش قلبه معززة مكرمة. قالوا لها: له عليك حقوق كثيرة يجب عليك فعلها. قالت لهم: ولي عليه حقوق كثيرة يجب عليه فعلها. قالوا لها: ليس لك أن تخرجي من بيته إلا بإذنه، فأنت إذن امرأة محبوسة في قفص الزوجية. قالت لهم: إني إذا محمية ومصونة من الضياع ومن الفساد والمفسدين، وما أكثرهم وخاصة في هذه الأيام. قالوا لها: بيده طلاقك متى شاء وأراد ولو بدون سبب منك. قالت لهم: لقد اختارني زوجي من بين كل النساء بحريته وإرادته، واخترت الموافقة عليه بإرادتي وأنا أعلم، كما تعلمت في العقيدة الإسلامية أن القلوب يتصرف بها الله تعالى كما يشاء، فالقلوب تتقلب بمشيئة الله، وكذلك الأحوال تتغير بإذن الله تعالى ومشيئته. فإن كانت المعاشرة لي بالمعروف مفقودة، فالتسريح لي بإحسان يبلسم جروحي، وفي النهاية لا يكون إلا ما قدر الله تعالى،
فأنا في الحالين مدعوة لطاعة الله تعالى، فإما أن أبلغ الجنة برضا زوجي علي كما قال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، رواه ابن ماجه. وإما أن أبلغ الجنة بالصبر على فراق الأحبة أو على أذى من بعض البشر، فهذه الدنيا لا تصفو لأحد وهي دار بلايا ومصائب. ثم قالت لهم في الختام: إن الفجور سبتكم، وتسمونه تحررا وحرية، والانغماس في المعاصي والفواحش الجنسية المتعددة تسمونه انطلاقا، وما ذاك إلا لجهلكم وظلمة قلوبكم واختلال موازين عقولكم، فأنتم لا تعرفون عز الطاعة، فأطلقتم على ذل المعاصي اسم التحرر، وأنتم لا تعرفون طمأنينة القلب وسكينته بذكر الله تعالى وطاعته، فلجأتم إلى الخمور التي تخامر العقول وتضيعها مع نشوة وطرب، وأنتم لا تعرفون سعادة الإيمان وحلاوته، فلجأتم إلى المخدرات تنسيكم أنفسكم الفارغة ويأسكم وضياعكم. مستمعين الأعزاء، هنالك المزيد مما قالته المرأة التقية تقرؤونه في مجلة منار الهدى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين،

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجلا يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع ويقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال ابن مسعود لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال ابن مسعود فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة حديث متفق عليه فيجب الإيمان بأن الجنة دار نعيم حسي أي فيها نعيم حقيقي ملموس وشراب ملموس وفيها أنهار من عسل مصفى وأنهار من حليب وأنهار من ماء لا يتغير طعمه من طول المكث فيه وفيها أنهار من خمر لكنه ليس كخمر الدنيا فلا يخبل العقل وليس نجسا يصير المؤمنون في الجنة بطول آدم عليه السلام والواحد من أهل الجنة يكون ابن 33 ولكن بلا لحية حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإذا كان له أقرباء مؤمنون فإنه يراهم متى ما تمنى ذلك أما من مات من أقربائه على الكفر فإنه لا يشتاق إليهم ولو كان أباه أو أمه لأنه يكون مشغولا بالتلذذ بالنعيم الذي كان موعودا به ثم إنه لا يوجد عزوبة في الجنة حتى الولد الذي مات وهو ابن يومه يدخل الجنة ويتزوج فيها والأنثى أيضا يزوجها الله بمن شاء من الذكور وليس ذلك خوفا من الزنا إنما هو نعيم أنعم الله فيه عليهم وقد ورد أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها 60 ميلا في السماء للمؤمن فيها أهلون أي أزواج ولا يوجد في الجنة ما تكرهه النفوس فلا يوجد حيض ولا يوجد بول ولا غائط ولا عرق يتولد منه وسخ ورشحهم كالمسك وأزواج الشخص هن له إلى أبد الآباد والحور العين من المخلوقات التي

خلقها الله في الجنة، لهن من الحسن والجمال ما لو برزت الواحدة منهن إلى الدنيا لملأت ما بين المشرق والمغرب من الرائحة الزكية. وبمجرد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون فيها يسمعون النداء من الملك: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم إن أهل الجنة يكونون في نعيم يتجدد ولا ينقطع، فكل ثمرة يقطفها المؤمن في الجنة يجعل مكانها ثمرة، والثمرة كالجرة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. وكذلك لما يرى المؤمن الطير ويشتهي أن يأكله يقع بين يديه مشويا إن اشتهاه مشويا من غير كلفة. ثم إن الذي قام بتوحيد الله تعالى واجتنب معاصيه وأدى فرائضه فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى اطلع في الجنة فرأى فيها الحور العين، وطلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن يسلم عليهن بالقول، فقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، خلقهم الله تعالى من غير أم وأب، هم كاللؤلؤ المنثور ليخدموا أهل الجنة. الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة. تفكر أخي المسلم في أحوال أهل الجنة وفيما خصهم الله من النعيم المقيم الدائم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ويجلسون على منابر الياقوت الأحمر، ولهم خيام من اللؤلؤ الأبيض، ويتكئون على الأرائك، ولهم من الحور العين الخيرات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان. فهل من مشمر للجنة؟ أليس الحري بنا أن نعمل لآخرتنا وأن نتزود لها وأن نتسابق إلى الطاعات والخيرات؟ فالله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم
ويقول عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالعجب العجب ممن يتنافسون على الدار الفانية ولا يستعدون للحساب في الدار الباقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. حديث متفق عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 12 من سورة المائدة إلى الآية 50 من سورة المائدة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث أن بعض المؤمنين من كثرة البلاء الذي ينزل عليهم في الدنيا يخرجون من الدنيا وما عليهم خطيئة، الله يطهرهم من كل خطاياهم بهذه البلايا، فلا يكون عليهم شيء في قبورهم ولا في آخرتهم، حتى إن بعض الناس تصيبهم عقوبة في الدنيا على الصغائر التي عملوها، لأن الصغائر بعض الناس الله لا يعاقبهم عليها وبعض الناس يعاقبهم عليها. كان رجل من الصحابة رأى امرأة أعجبته فصار يتبعها نظره، ثم وهو في الطريق اصطدم وجهه بجدار فسال دمه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أراد بك خيرا، وإن هذا جزاء تلك النظرة. فيفهم من هذا أن بعض الناس الله يجازيهم على معاصيهم في الدنيا، وأما أكثر الناس فإن الله يؤخر لهم عقوبتهم إلى الآخرة. لكن الذي يجازيه الله في الدنيا يكون أحسن من الذي يؤخر له العذاب إلى الآخرة، لأن هذا بهذه المصائب تسقط عنه العقوبة في الآخرة. ثم إن كثيرا من الناس يكفرون كفريات شنيعة شناعة كبيرة، وهم بحسب الظاهر يتقلبون في النعيم، فهؤلاء لا يدل حالهم على أنهم من المرضيين عند الله، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقد جاء في الحديث أن امرأة عرضت بنتها على الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت تمدحها للرسول بالجمال وبأنها تامة الصحة، حتى إنه لم يحصل لها صداع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء قليل الخير في الآخرة، قليل الخير في الآخرة عند الله، فالذي أراد الله به خيرا يبتلى في الدنيا. بعض الناس الذين لا يبتلون في الدنيا من شدة غرورهم يقولون: الله يحبني، وكلامهم هذا عكس الحقيقة، لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء. والبلاء أنواع عديدة: أوجاع الجسم بلاء، والفقر الشديد بلاء، وأذى الناس بلاء، فمن أراد الله به خيرا يبتليه. ومن الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون، فيقولون: نحن كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة أصابتنا المصائب، فينفرون من التزام العبادة ويقولون الطاعة ما نفعتنا، يعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا لقيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل على الطاعة، علموه أن الذي يقبل على الطاعة قد تصيبه مصائب ما كانت تصيبه من قبل. يقال له: لا يغرنك الشيطان، لأنه قد يقول لك أنت كنت في راحة وبسط قبل أن تقبل على الطاعة، فهذه الطاعة صارت شؤما عليك. قد يقول له الشيطان ذلك ليعود إلى الانغماس في المعصية والبعد عن الطاعة الذي كان فيه، فيقال له: إياك أن تنقلب إلى ما كنت عليه. كثير من الناس بعد الإقبال على الطاعة تصيبهم المصائب، فينقلبون من الطاعة إلى ما كانوا عليه من الفساد. لكن من عرف الدين كما يجب لا يؤثر فيه ذلك، بل إن بعض الناس يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والراحة، وهؤلاء هم الأولياء، فإنهم يفرحون بالبلاء. حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد للمريدين، أي لطلاب الآخرة المقبلين عليها، فإن هؤلاء إن بلغهم الفقر بعد أن كانوا بحالة بسط يعتبرونه عيدا، فيزيدون في الطاعة بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله للرسول الجزيرة العربية كانوا يأتون إلى المدينة غرباء، ليس لهم فيها لا أهل ولا معارف، وهم بحالة بؤس وفقر شديد، حتى إن أحدهم ليس له إلا ثوب واحد يربطه على رقبته وينزل إلى ركبتيه، يبدأ بستر ظهره به ثم يجعل طرفيه إلى خلف، ومع هذا كانوا يقومون بالليل ويصلون ويجلبون الماء للمصلين، همتهم قوية. ثم هؤلاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم الله بسط عليهم الرزق، فصار أحدهم يملك ما يكفي 100 نفس وأكثر. وكان سيدنا علي رضي الله عنه فقيرا إلى حد بعيد، حتى إنه مرة من الجوع خرج فلقيه يهودي له بستان وفي بستانه بئر، فظنه اليهودي بدويا ولم يعرف أنه من علية قريش من حيث النسب ومن حيث وضعه الخاص، أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة. ظنه بدويا فقيرا جاء إلى المدينة ليتعيش، فقال له: تخرج لي من بئري 17 دلوا وأعطيك على كل دلو حبة تمر. فوافق فأخرج له 17 دلوا وأخذ 17 حبة تمر وانصرف. كان أحدهم يصبر على حبة تمر أو حبتين أو نحو ذلك، ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة في قيام الليل والصيام وغير ذلك من الطاعة. بهؤلاء نصر الله هذا الدين، ثم سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بسط عليه الرزق فصار زكاة ماله 40,000 درهم، ثم وزع هذا المال ما أمسكه عليه، ولما مات ما وجدوا عنده إلا 700 درهم فقط، هذا الغنى فرقه في طاعة الله. وأما بالنسبة للطعام فكانوا يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يأخذ قسما منهم يطعمهم، وبعض الصحابة يأخذون قسما فيطعمونهم، لأن هؤلاء الصحابة ليس لهم أهل ولا مال ولا معارف، صبروا على هذا الفقر والبؤس صبرا تاما، وكانوا بعدما يأكلون يعودون إلى المسجد ليناموا فيه، كان منامهم في مؤخر المسجد. فلو كان الصحابة مثلنا يلتزمون التنعم بالأكل اللذيذ والثياب الفاخرة ما انتشر الإسلام، بل كان بقي في الجزيرة العربية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نعم
1: يا عليك يا حاج ما شاء الله زيدك.
0: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله يا الله.
0: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. معشر المؤمنين، إنه من المعلوم والثابت الذي يذعن له كل منصف ويصدق به كل عاقل أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما هو معجزة استمرت وما زالت رغم توالي الحقب ومرور السنين، لأنه معجزة كبرى بما فيه من الإعجاز العظيم. كيف لا وهو الكتاب الذي يقول الله فيه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو في أعلى طبقات البلاغة التي لا يأتي بمثلها.